0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة هود، تلا علينا القارئ الشيخ ربيع زين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي الرابعة والثلث إن شاء الله تعالى تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر هذا اليوم المبارك، وذلك من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. ينقل صلاة فجر هذا اليوم الزميل الدكتور وسام البحيري، معه قارئا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ويقدم الابتهالات ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 5:04 المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان والإسلام إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من 63 من سورة النور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يحيون موتا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا.

قليلاً. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام

بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا.

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين. كان على ربك وعدا مسؤولا.

أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم ولكن متعتهم تعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون.

رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا.

ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا

أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم

المؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال

يستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحر

مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين

قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. فألقي

علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين

0: أول المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 63 من سورة النور وحتى الآية 51 من سورة الشعراء. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 6 من صباح هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، قيام الليل خلوة المحبين وسكينة الروح. في جوف الليل حين تهدأ الأصوات وتسكن الحركات ويخلد الناس إلى فرشهم، تتجلى للمؤمن أجمل لحظات الاتصال بخالق الكون. فقيام الليل ليس مجرد صلاة فحسب، بل هو خلوة مع ملك الملوك، حيث ينزل الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ لقد كان السلف الصالح يعدون قيام الليل شرف المؤمن وعزة وسر ثباته على الحق. إن من تعود على مناجاة ربه في ظلمة الليل لن يستوحش في ظلمة القبر، ولن يخاف من الفتن التي تعصف بالقلوب. إنها السكينة التي تهبط على القلب فتجعله راضيا مطمئنا قويا بالله. وفي قيام الليل تتحطم حجب الغفلة وتصقل الروح ويتميز الصادق من غيره. يقول ربنا تبارك وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فاجعلوا لكم يا عباد الله حظا من الليل ولو بركعات قلائل، فإنها تكون نورا يمشي به العبد في دنياه، وذخرا ينفعه في أخراه، وقرة عين لا يعدلها نعيم الدنيا.

كنا مع المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نصف الساعة إخوة الإيمان والإسلام مع القارئ الشيخ أحمد الرزيقي في تلاوة مباركة من سورة الشورى.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الشورى، تلا علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ما زلنا نعيش عبق شهر ربيع الأنور، موسم تجلي النور المحمدي على القلوب، فهو فرصة للعارفين ليغترفوا من معين سيرته، ويشربوا من حوض محبته، ويتصلوا بحقيقته. أخا الإيمان، ارتوي في ربيع الأنوار من معين النور المحمدي، وعش ليالي الحب والصفاء، فهي مدارج الإحياء ومنابع الضياء ومعالم الاهتداء وأساس البناء. وتضلع من سيرته العطرة، وحرك نفسك إليه شوقا، وعلق روحك به وجدا، وتحقق بمحبته صدقا، وتأمل في خصائصه الشريفة وشمائله المنيفة صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: رب.
1: يا خير رسل الله قدرك قد سما، فاشفع لمن صلى عليك وسلم. صلوات ربي وتسليماته عليك يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة فجر خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة المصادف 22 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الموافق 4 من سبتمبر لعام 2026 من الميلاد، بصحبة الزميل الدكتور وسام البحيري، معه قارئا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ومبتهلا المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

0: كمال وإخلاص ونهضة أمات وإحقاق رئيس.
1: كنا إخوة الإيمان مع هذه التواشيح للشيخ سيد عطية ندى، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور وسام البحيري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم.

0: أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حصن العلم والعلماء، قلعة الهدى ومنارة الهداية، نعيش لقاء الفجر في رحاب صورة كريمة. تأتي هذه الصورة في الجزء 26، وفي الترتيب هي 46، آياتها 35، وتلاوة فجر هذا اليوم تمضي بين دفتي الآية الأولى حتى 20 من سورة الأحقاف. وإن شئت أن تضع لها عنوانا فقل روافد الاستقامة، إذ ترسم لنا منابع الاستقامة كيف تكون. تعلمنا سورة الأحقاف أول ما نتعلم منها أن القرآن الكريم قد نزل من عند رب العالمين، جاء به الملك جبريل إلى النبي الأمين، وليس كما يزعمون هو سحر مبين. نتعلم من سورة الأحقاف الإيمان بالله الواحد الأحد، ترسخ فينا عقيدة التوحيد، أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق وأبدع ذلك الكون. تلاوة فجر هذا اليوم من سورة الأحقاف ترسم لنا طريق الاستقامة والنتيجة التي تتبع ذلك، لا خوف ولا حزن. ثم بعد ذلك تدفعك هذه الآيات التي نستمع إليها بعد قليل إلى اختبار عملي، إلى التطبيق، إلى الوالدين. أرني صنعة نفسك في طريق الاستقامة بالإحسان إلى الوالدين اللذين صنعاك. سنوات من العمر مضت ليصنع منك ذلك الإنسان الذي يسير في هذه الأرض، فإن كنت عاقا لهما تدعوك سورة الأحقاف إلى الإحسان إليهما، فذلك منبع الاستقامة. وإن كنت بارا بهما فزد من إحسانك إليهما، إن فعلت استقامت، وهذه استقامة استقامت كل أمور حياتك. تدعو أن يرزقك الله رزقا وفيرا حسنا، تستقيم أمورك كلها ببر والديك. تدعو الله تعالى أن يبارك في ذريتك، تجد ذلك من خلال بر والديك. فاللهم اجعلنا أهلا لطاعتك، واجعلنا أهلا ممن يتمسكون بما أنزلت على نبيك سيدنا محمد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا بارين بوالدينا، وارحم من مات منهما يا أرحم الراحمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيا بنا نعيش هذه المعاني مع فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، حيث يتلو علينا ما يتيسر من سورة الأحقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من سورة الأحقاف، وقد تلاها علينا القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجهنا الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى أن الدعاء هو مخ العبادة، وفي رواية هو العبادة. هيا بنا نعيش هذه اللحظات الإيمانية مع لقاء الفجر من رحاب الجامع الأزهر الشريف، نعيش إلى أن يأذن الله بميلاد فجر جديد مع المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي.

تعالى له الملك وله الحمد يحيي ويميت

ايدي والقلب يهتف والحروف سواقي والقلب

المصطفى.

كل شقاق.

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان والإسلام ارتفع نداء الحق من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وقد رفع نداء الحق المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي بعد أن قدم لنا فاصلا من المدائح النبوية. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تلاوة فجر هذا اليوم توقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هي رسالة ربانية لمن يطلب السعة في الأرزاق والبر في الأبناء، وأن يتحاشى جبروت ذوي السلطان. تقول لك هذه الآية: من قنطرة بر والديك ستصل إلى بغيتك، ستجد تيسيرا في أمورك وصلاحا في أحوالك. إن عقوق الوالدين هو الخسوف الحقيقي لوجدان الإنسان، هو ظلمة ثقيلة لا تبتهج معها أرزاق ولا تصفو بها حياة. فكيف لعقل أن يستنير بنور الفجر وقلبه مظلم بالعقوق لوالديه؟ وكيف لمن يرجو الفلاح أن يغفل عن والديه؟ قف معي يا أخي في ميقات الصدق وأجب نفسك منصفا، أجب معي عن أسئلتي تلك: كيف تطلب سعة الرزق وبركة المال وأنت تقطع أوصال جنتك بالجفاء، وتبخس الوالدين حقهما من الوفاء؟ كيف ترجو صلاح أبنائك وبر ذريتك وأنت تسقي والديك كأس المرارة، وتزرع في بيتك التبرد والخزلان لهما؟ كيف تسأل الله تيسيرا لأمورك وفرجا لكروبك، وأنت الذي أورست أمك ليال حزينة وتركتها بدموعها تشكو قساوة فعلك؟ كيف تأمل السلامة من جبروت السلطان وبطش الخلق، وأنت الجبار معها تكسر خاطر أب شيخ أفنى عمره ليستقيم عودك؟ كيف تقف في محاريب الفجر طالبا رضا الرحمن وأنت تتقلب في سخط والديك، وقد جعل الله رضاه مقرونا برضاهما وسخطه موصولا بسخطهما؟ يا من أدرك رحاب هذا الفجر المنير، انفض عن كاهلك غبار التقصير في حق والديك، واجعل من بياض هذا النهار صفحة جديدة تقتبس فيها رضا الله. اقترب منهما كما يقترب الفجر من الأرض، رفقا ودفئا وحنانا، وقبل أعتاب أقدامهما واطلب دعواتهما، فإن دعاء الوالدين سهام صائبة. فاللهم يا فالق الإصباح ويا جاعل الليل سكنا، اجعل لوالدينا قرة أعين واجعلنا بارين بهما. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم أن ترزقنا بر أولادنا بنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ شعبان سيد حسين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نعيش هذه التلاوة المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى؟

رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها.

عليكم

0: استووا تراصوا واعتدلوا وأقبلوا على الله بقلوب خاشعة. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،

حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. صل يا

خير الدنيا والآخرة إلا قضيتها بمنك وكرمك يا كريم. اللهم احفظ هذا البلد واجعله أمنا.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم تقبل منا واقبلنا يا أرحم الراحمين. هكذا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقنا الحق تبارك وتعالى في أداء صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى، يوم الجمعة. إخوة الإيمان، كان معنا قارئاً للقرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي، ورفع نداء الحق وقدم عدداً من الابتهالات الدينية المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وقد أمن في صلاة فجر هذا اليوم المبارك فضيلة الشيخ شعبان سيد حسين من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. وفي الختام أنقل لكم تحيات أسرة النقل الخارجي، الزملاء من الإذاعة الخارجية طارق حسن وحسن سيد أحمد، ومن مصدر الإذاعات الخارجية أحمد صبيح وطارق شحاتة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندسون حسام هشام وأحمد إمام وأحمد رامي، ولكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني، وكنت معكم وسام البحيري من أسرة المذيعين. أحباب رسول الله، إلى أن يجمعنا الله بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك من أيام الله تعالى. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة يا ربنا ليس بعدها شقاء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام على مدى ربع ساعة مع القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف في تلاوة من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الزخرف، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس القاهرة بإذن ربها في 6:33، فليبادر من لم يؤدي صلاة الصبح إلى أدائها قبل هذا الموعد إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير. يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه. كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحان

مالي أرى عينيك يملأها الكدر، والهم قد زار الحنايا واستقر. هون عليك، فإن همك زائد، لا حزن في هذه الحياة قد استمر. مهما تضيق ففضل ربك واسع، من ذا يمانع أن يغيثك بالمطر. لا تنكسر، إن الحياة جميلة، وغدا ستذكرني إذا ابتسم القدر. سبحان

الإسلام يدعو أتباعه إلى أن يملأوا قلوبهم بالتفاؤل، فالتفاؤل هو الربيع الذي تتفتح فيه قدرات النفس وتنتعش فيه العزائم فتعمل في نشاط وجد. ويحذر الإسلام من التشاؤم لقول الهادي البشير صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. ويوصي صلى الله عليه وسلم قائلا: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فالإسلام يدعو عباده إلى أن يحسنوا الظن بالله وأن يتسع رجاؤهم في فضله ورحمته وأن يكونوا متفائلين دائما. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام السادسة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. ونستهل فترتنا إخوة الإيمان والإسلام بهذا الترتيل المبارك برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يرتل علينا بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون.

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم.

الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين

خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو

كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون.

أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلب

ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم

يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم

صغيرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون.

فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها

0: صدق الله العظيم.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 52 من سورة الشعراء وحتى الآية 26 من سورة النمل. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في 11 إلى الثلث وفي تمام 10، وكما تعودنا في صباح الجمعة نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة، ترتيل اليوم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. اشتريت قطعة أرض بنية البناء عليها، ولكن فيما بعد حدثت ظروف جعلتني أقرر بيعها لأشتري بدلا منها في مكان آخر أقرب إلى عملي، فهل علي زكاة فيها مع العلم أني سأشتري الأرض الجديدة عقب البيع للبناء عليها والسكن فيها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: لا زكاة عليك في ثمن الأرض التي اشتريتها بقصد البناء عليها، وكذلك لا زكاة عليك في ثمنها إذا اشتريت به أرضا أخرى بقصد البناء كذلك، ما دام لم يمر عام كامل على وجود ثمن الأرض في يدك. أما الجواب المفصل فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام وعباداته الأساسية، وهذه العبادة كسائر العبادات لابد لها من شروط حتى تؤدى بصورة صحيحة، ومن أهم هذه الشروط وجود النية. استفرق الشريعة بين مال يخرج من يد الإنسان بنية وآخر يخرج بغير نية، فتكافئه بالثواب على المال الأول الذي خرج بنية. وعلى هذا فإذا اشترى الإنسان قطعة من الأرض بقصد البناء عليها فلا تجب فيها الزكاة، لأنه لم ينوي بشرائها التجارة أو الاستثمار، إذ لا تجب الزكاة إلا في مال قصد به صاحبه النماء والزيادة عن طريق التجارة والاستثمار. أما المال الذي يقصد به الاستعمال الشخصي بعيدا عن التجارة والاستثمار فقد أعفته الشريعة من الزكاة لحاجة صاحبه إليه، إذ لا تجتمع الزكاة والحاجة في المال الواحد، لأن من شروط المال الذي تجب فيه الزكاة أن يكون فائضا عن حاجاته الأصلية.
3: النية معالي الدكتور يعول عليها الشرع في الحكم على المسائل، لكن السؤال: هل تغيير النية عند الشراء من نية البناء على الأرض إلى نية البيع يوجب الزكاة؟
4: مجرد تغيير النية في المسألة المعروضة علينا من البناء إلى البيع لا يجعل الأرض من عروض التجارة، ومن ثم لا يكون ذلك سببا في وجوب الزكاة فيها، لأن التغيير لم يكن من البناء إلى البيع والاستثمار، وإنما كان للبحث عن الموقع الأحسن، فهو من البناء إلى البناء. لكن إذا بقي ثمن الأرض المباعة في يد البائع عاما كاملا قبل أن يشتري الأرض الجديدة، هنا تجب فيه الزكاة، لأنه مال نتج عن بيع وقد زاد الثمن عن الثمن الذي اشترى به الأرض في أول الأمر.
3: إخوة الإيمان، ورسالة تالية في حلقة اليوم وردت من المستمعة زينب عواد من الصف. تقول في رسالتها: عندما تأتيني الدورة الشهرية لا يطلب زوجي أن أناوله سجادة الصلاة ولا المسبحة على غير عادته، ولا يحب الجلوس بجواري، فهل يجب على الحائض أن تعتزل زوجها ولا تجلس معه ولا تمس سجادة الصلاة أو المسبحة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فمن سنن الله تعالى في خلقه أن جعل للمرأة طبيعة وهيئة خلقية، خاصة بناء على تكوينها الجسماني وخصائصها التي خلقها الله تعالى عليها، وأقامها في الوظائف التي تتناسب مع هذه الخصائص، ورتب لها الأحكام الشرعية في عباداتها ومعاملاتها على وفق هذه الطبيعة. ومما اقتضته طبيعة المرأة اختصاصها بالعادة الشهرية التي ينزل فيها دم فاسد منها، لا عن مرض أو نصب، وهو الحيض ومعناه السيلان، وهو دم جبلة، أي تقتضيه الطباع السليمة، يخرج بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة، كما قاله العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في مغني المحتاج، وهو مما كتبه الله تعالى على النساء وليس لهن يد فيه.
3: هل ورد في الشرع دكتور ما يشير إلى تجنب الزوج الجلوس بجوار زوجته أثناء الحيض؟
5: عن المنبوذ المكي أن أمه أخبرته أنها كانت جالسة عند ميمونة رضي الله عنها زوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقالت: ما لي أراك شعثا رأسك؟ قال: أم عمار مرجلتي حائض. فقالت: أي بني، وأين الحيضة من اليد؟ لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي متكئة حائض، قد علم أنها حائض فيتكئ عليها فيتلو القرآن وهو متكئ عليها، أو يدخل عليها قاعدة وهي حائض فيتكئ في حجرها فيتلو القرآن وهو متكئ في حجرها، وتقوم وهي حائض فتبسط له الخمرة من مصلاه فيصلي عليها في بيتي، أي بني وأين الحيضة من اليد؟ على ذلك فلا مانع من جلوس الزوج إلى زوجته أثناء حيضها، ولا مانع عليها أن تمس سجادة الصلاة والمسبحة، وأن تعد طعامه، وأن تأكل معه، وأن تجلس بجواره، ولا حرج عليها في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي والدكتور علي فخر، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة البقرة يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآيتين 70 و 71 من سورة الرحمن، نستمع إليهما بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: ما علاقة الآية بما قبلها وعلام يعود الضمير في قوله فيهن، ولماذا لم يقل النظم الحكيم فيهما؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. ما زال الحديث متصلا بأوصاف الجنتين اللتين ذكرتا في قوله تعالى ومن دونهما جنتان، بعد أن ذكر من أوصافها مدهامتان، فيهما عينان نضاختان، فيهما فاكهة ونخل ورمان. ثم قال في هذه الآية فيهن خيرات حسان. أما عن عود الضمير في صدر الآية في قوله فيهن، فإنه يعود على الجنتين اللتين سبق بالذكر، وإنما قال فيهن ولم يقل فيهما عائدا على الجنتين، لأن الضمير لمجموع الآلاء والنعم المعدودة من الجنتين التي سبق ذكرهما، وكذلك لاشتمال الجنتين على القصور والمنازل التي دل عليها ذكر الجنتين، فلا مانع أن يعود الضمير على هذه القصور والمنازل، فكل ذلك كائن ومستقر في الجنتين، ومن ثم فهي سكن للحور العين الخيرات الحسان.
0: ما الدلالات التي تحملها جملة الختام في قوله خيرات حسان؟ وما علاقة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان بما قبلها؟
1: خيرات صفة لمحذوف يناسب صفة الوصف، أي نساء خيرات، وكذلك كناية عن موصوف. وقوله خيرات أصله خيرات بالتشديد، وقرئ خيرات بالتشديد على هذا الأصل. فنساء أهل الجنة هنا خيرات الأخلاق والخلقة، فالخيرات ما اختارهن الله فأبدع خلقهن باختياره، ومن ثم جاء الختام بوصفهن في قوله حسان، فقد وصفهن الله بالحسن، فهن حسان الأخلاق حسان الوجوه. وإذا كان الله وصفهن بالحسان فإنه يعجز الوصف والبيان عن تقدير هذا الحسن. أما عن علاقة قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بهذه الآية، فلما كان وصف نساء الجنة بالخيرات الحسان من أجل النعم التي أنعمها الله على الثقلين، وهي نعم تستحق الشكر باللسان وبالجنان، وبخ الله عز وجل من كذب بها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
0: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: إلى لاك في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان

0: حديث الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حديث القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، وبعد، فلقد تفضل الله عز وجل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأعطاه من فضله ما لم يعط لأحد من البشر. لقد أعطاه رتبة لم يرق إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب. يقول عز وجل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إن فضل الله عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المرسلين وخاتمهم جميعا، وبه وبرسالته أكمل الله دينه وتمم نعمته ورضي الإسلام دينا. وهؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم أن يعودوا إلى القرآن الكريم نفسه، فلقد تكفل الله عز وجل ببيان قدر رسوله وفضله ومكانته عنده. لقد جعل الله سبحانه وتعالى الطريق إلى حبه في التأسي به، فقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقرن طاعته بطاعته، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وسلوكه وأفعاله تنبثق من رحمة الله عز وجل ومن وحيه. وفي هذا يقول الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويخاطب الله تعالى عباده المؤمنين ويوجههم إلى الطريقة المثلى عند مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي لمسلم أن يخاطبه باسمه المجرد يا محمد، ولكن عليه أن يخاطبه يا أيها النبي ويا أيها الرسول، كما خاطبه رب العالمين. والله سبحانه وتعالى يبين ذلك في مواضع كثيرة، ومن ذلك يقول الله سبحانه: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولقد بلغ من فضيلته صلى الله عليه وسلم أن بعثه الله تعالى آخر الأنبياء وذكره في أولهم. قال عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. ثم تأتي هذه الأوصاف السامية الوضيئة من الله عز وجل، فيخاطب الله تعالى نبيه بقوله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل ذلك يؤكد أن فضل الله عظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى قد تكفل بنفسه ببيان فضل رسوله والتعريف به في كلام يتلى ويتعبد به. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ منه ما آتانا، وأن ننتهي عما نهانا عنه، وهددنا إذا لم نلتزم ذلك. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان حديث القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بسيوني فودة، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فهو

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي حقيقة التوحيد وسر الوصال ومفتاح القرب من الحق تبارك وتعالى. فمن أحب النبي محبة صادقة فقد أحب الله، ومن تعلق به فقد تعلق بالحق، ومن سار في أثره فقد سار في طريق الله. وما تقرب العبد إلى الله بشيء أحب إليه من محبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها تجمع جميع المقامات وتوحد جميع الطرائق. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما تتحقق بمعرفته حق المعرفة والاقتداء به والصلاة عليه والتعلق بسنته. هي محبة تفيض من القلب وتنعكس على الجوارح، فتجعل المسلم يعيش بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياته. أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، علم قلبك كيف يكون حب سيدنا رسول الله، وعطر لسانك ومجلسك بذكر سيرته العطرة، فإن الجناب المعظم صلوات الله وسلامه عليه روح تسري ونبض يحيي، كلامه كالدر المنثور وكالروضة في زهور، يتردد اسمه الشريف فيستنير به قلبك وتطمئن به نفسك. عليك إمام العالمين سلام، تجلى به فوق الغمام غمام، وأمطرنا عذب الرجاء وزادنا بشائر ما بين الضلوع تقام، ننال بها يسر الصلاة ونرتقي لغاياتنا والغافلون نيام، ونرنو ليوم فيه أعذب مورد وفيه لمحمود الخصال مقام. إشارة ضبط الوقت وقد أعلنت تمام السابعة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. صوت من السماء، حين تسمعه ترى الدنيا في ضآلتها، وترى الآخرة قد تجلت في حقيقتها. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة الكهف.

Thank you.

حاسئا أن لهم أجرا

Thank you.

السلام.

صلى الله عليه وسلم.

الله الله.

الله الله.

نعم. نعم. نعم.

الله الله.

بعد الجهة الأخوية.

الله.

لكم ربكم

الله يسلمك.

الله.

0: من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت استمعنا إلى ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الكهف.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه الإمام مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. المراد بقوله النداء لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان، ومعنى لاستهموا أي لأجروا القرعة، اقترعوا فيما بينهم من يكون الأول والأولى. ولو يعلمون ما في التهجير المراد بالتهجير هو التبكير إلى الصلاة، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة هي وقت العشاء، ومعنى لأتوهما أي لأتوا المحل والمكان الذي تصلى فيه العشاء والصبح في جماعة، وهو المسجد. ولو حبوا، الحبو هو الزحف إذا منع مانع من المشي. يوضح الرسول صلى الله عليه وسلم فضل الأذان وفضل الصف الأول توضيحا فيه ترغيب كامل وحث شامل للتنافس عليهما والتبكير بهما، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن الفضل المنوط بهما لا يحده حد. لو يعلمه الناس ثم لم يجدوا سبيلا للحصول على هذا الأجر الكريم والفضل العظيم إلا أن يجروا القرعة بينهم لأجروها، ولو يعلمون أيضا ما في التبكير إلى الصلاة لتسابقوا على التبكير إلى الصلاة، ولو يعلمون ما في العشاء وصلاة الصبح لأتوا إلى مكانهما في المسجد ولو حبوا. ولقد كان لهاتين الصلاتين هذا الفضل الكبير لما فيهما من المشقة على النفس ومن تخلص الإنسان من نومه وراحته. فالأولى وهي صلاة العشاء بالنسبة لأول النوم، والثانية وهي صلاة الصبح تكون بتخلص الإنسان من آخر نومه، ولذا فإنهما أثقل الصلاة على المنافقين. وفي التبكير إلى الصلاة ثواب كبير يسارع إليه صاحبه فيغمره الله تعالى برحمته، ولذا قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. وقيل المراد الإتيان إلى صلاة الظهر في أول وقتها، لأن التهجير مشتق من الهاجرة وهي وقت الظهيرة. كما بين الحديث أيضا قيمة صلاة العشاء والصبح في جماعة بالمسجد، ورغب فيهما بدرجة يتحمل معها المسلم كل المشقة. ويستعذب في سبيلها أقصى الصعوبات لما أعده الله من مثوبة ومن أجر لمن يقوم بأدائهما على أكمل وجه. ويستنبط من هذا الحديث إثبات القرعة في الحقوق التي يتزاحم عليها الناس، وفضل الأذان وعظم ثواب المؤذنين. ونستنبط من الحديث أيضا فضيلة صلاة الجماعة وفضل أهل الصف الأول، والحث على أداء الصلاة على وقتها والتبكير بها، كما نستنبط جواز تسمية العشاء عتمة، ونستنبط رأفة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لأمته وما يرجوه لهم من الثواب الوافر. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
4: دكتور أحمد عمر هاشم، بهاء عبادة.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، ونحن نحتفي بمولد خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعيش أحوال المحبة الحقيقية للرسول الأكرم، وأن نظهر له الشوق والحنين، وأن نلهج بذكره ومدحه بين العالمين. فمن علامة صدقك أخي الكريم أن تكثر من ذكر محبوبك، كما أثر عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين غير الشوق لونه وانحل جسمه، فنزلت فيه آية المعية تكريما لقلبه الصادق. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وليكن العطاء محض فضل إلهي لقلب أحب بصدق، ولنتأسى بالصحابة الكرام الذين ضربوا أعظم الأمثلة في التعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، كل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. كل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة، تردده المآذن كل وقت، وينبض بالقلوب إلى الممات. صلى الله عليك وسلم سيدي يا حبيبي يا رسول الله.
2: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء باب غناؤهم، ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم.
5: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.
6: إذاعة القرآن الكريم.

0: سراج المنير.
1: لما بدا في الأفق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الإشراق عند كمال

0: سراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطب الله عز وجل نبيه محمدا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ومن أعظم مظاهر تكريم الله تعالى له أنه لم يخاطبه باسمه المجرد في مقام التشريف والتكريم، كما خاطب أنبياءه نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، وإنما كان يخاطبه بمقام النبوة والرسالة كقوله تعالى: يا أيها النبي، وكذلك في قوله سبحانه: يا أيها الرسول. أما اسم النبي الشريف محمد فلم يرد مجردا في القرآن الكريم إلا في مواضع اقتضى فيها المقام التصريح باسمه لبيان حقيقة رسالته وتقرير نبوته، وذلك في 4 مواضع. الأول حينما قال الله تبارك وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فقد جاءت الآية في سياق تثبيت المؤمنين يوم أحد حين شاع خبر مقتل النبي، لتقرر أن محمدا رسول من عند الله، وأن موته لا ينبغي أن يكون سببا للرجوع عن الدين، فاقتضى المقام التصريح باسمه الشريف. الموضع الثاني قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي هذه الآية تقرير لحقيقة، وهي أن النبي ليس أبا لأحد من رجال الأمة، وفيها أيضا إبطال ما كان متعلقا بقضية التبني، مع بيان منزلته العظيمة بوصفه رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. الموضع الثالث قول الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهنا جاء التصريح باسمه لبيان أن ما أنزل عليه هو الحق من ربه، ولتمييزه وتعيينه في مقام الحديث عن الوحي المنزل عليه، فناسب أن يذكر اسمه الشريف صراحة. الموضع الرابع قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد سبق هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فجاء التصريح باسم النبي في الآية التالية لبيان من هو هذا الرسول الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق. وصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيب الله. والسؤال 22 اذكر آية كريمة في بيان الأمر بتعزيز النبي وتوقيره.
1: فجر أطل على نور

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إخوة الإيمان والإسلام، في الإجابة عن سؤال هذه المسابقة، سؤال الأمس من أسئلة هذه المسابقة، فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه الأخ المستمع محمد علي أبو زيد من محافظة البحيرة. فاز بجائزة قدرها 2500 جنيه في الإجابة عن سؤال الأمس من أسئلة هذه المسابقة محمد علي أبو زيد من محافظة البحيرة. وتستمعون إخوة الإيمان إلى إعادة للسؤال 22 من أسئلة هذه المسابقة إن شاء الله تعالى في 6:30 من مساء اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الحديد. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تقريب حقيقة الدنيا في القرآن بالأمثلة المختلفة، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول الفارق بين القضاء والقدر وأيهما يرد، وذلك من خلال الآية 21 من سورة الحديد من قول الحق عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، معدت يعني موجودة الآن. ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء قال: عرضت علي الإيه؟ الجنة. والمكت موجود. احنا قبل ما بنعمل بنية بنعمل لها، الغلبان بيعملها من غير رسم، يجي يقول للبنة ايه البنة افحى بسينا وافحى بنا، ولا يجيب مهندس، واللي عايز يعني يعملها يجيب مهندس يرسمها له على الورقة كده، وعايز يبقى أرقى شوية يعمل لها مكت. مكت يعني بقوض وبكسوال كل حاجة حتى الفرش. يبقى مثلا ربنا لما يعد بقى عنده المكت الايه الأعلى. ولذلك قال لك: ما شغل ربك الآن وقد صح أن القلم قد جف، خلاص ما عادش فيها حاجة. قال له: أمور يبديها ولا يبتدئ، أمور يظهرها ولا يبتدئ عملها، لأنها معمولة جاهز، بس يقول لها اظهري للوجود بقى شوي. أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك الإشارة ما تقدم، فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كل حاجة إيه منهية. ما أصاب من ما هي المصيبة؟ اسمها يدل عليه. ما هي المصيبة؟ يعني إيه الذي تصيب الله؟ فكأن اللي قال بقى: الموت سهم أرسل إليك، هو أرسل وخلاص، وعمرك بقدر سفره إليك. واحد عمره مثلا دقيقة، واحد عمره ساعة، واحد بس بقدر السفر، إنما أرسل ولا ما أرسلش. يبقى إذا أصاب أدي المصيبة، يبقى المصيبة هي الشيء الذي حكم بأنه واقع لا محالة ولكنه يسيء، يعني يخرج الإنسان عن سلامة التنعم. أم قال لك بقى: بص لنفسك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، هذا كنها مقدورة أو إيه؟ أو مقضية. الفرق بين المقدور والمقضي هكسر اثنين. الحاجة الأولى إن القضاء حكم لازم ولا دخل لك فيه، لكن القدر حكم لك فيه دخل باختياره ولكن الله علمه أزله. زي ما يقول وزير الزراعة احنا قدرنا محصول القطن بكذا امتار، مش مفيش في باله الآفات اللي يمكن تيجي في اللوزة ولا دودة الورق، قدر على حسب علمه، إنما التقدير كمين من غلط لأنه خلط في التقدير. فإذا قدر الله شيئا ما عندوش غلط، يبقى هيقع على ما يقعش، بس للإنسان فيه اختيار. يبقى القضاء ما لا اختيار للإنسان فيه، وأما القدر التقدير أن الله قدر كذا، يعني عالم أنه سيختار كذا فكتبه. احنا ضربنا مثل بالأستاذ المدرس في المعهد أو في الكلية، وبعدين جاء عميد الكلية ولا الناظر ولا قال له احنا عايزين فيه جايزة جاية للمتفوق في مادة كذا، فعايزين بقى تعمل اختبار للتلامذة بتوعك عشان نشوف مين اللي ياخد. قال له على ايه اختبار؟ المسألة ما هي معروفة، اللي هيطلع الأول الواد فلان شاطر وذكي وبذاكر. قال له لا أنا مش عايز أنت تحكم، أنا عايز تعمل اختبار وأنت ما توضعش الأسئلة. يقوم يجيب ناس تانيين يوضع الإيه؟ الأسئلة، ويعرض الامتحان والواد يطلع زي مين؟ زي ما قال. هل كان بيده بيمسك قلم للولد وهو بيكتب ويخليه يكتب الصواب اللي ياخد عليه الدرجة؟ إنما علم من سابقته فيه واستناطه له ومذاكرته إن هو ده اللي إيه؟ لكن يمكن علمه يخطئ. ليه؟ لأنه يمكن ساعة الإجابة يجي له دوار يتلخبط ما يعرفش يكتب، ويمكن اللي قال عليه ده هيسقط ولا يمكنش ينجح. يمكن واحد يجي كده يقول له ده أنا عرفت الأسئلة تعال، ويدوله الأسئلة والجواب ومش عارف إيه وراه يختم. قال لك ده خلل في علمي بقى، إنما الله لا خلل في علمي. ولذلك إحنا قلنا الكلمة دي إمتى؟ زمان أنتوا تفيدكم نتعرضنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ليه يا ربنا؟ سيصلى نارا ذات. طب ما هو في ناس كانوا زيه وأسلموا، مع عمر أسلم، مع خالد بن الوليد أسلم، مع عمرو بن العاص أسلم، مع كريم بن أبي جهل أسلم. أما كان يغيب عنك إن يمكن يسلم زيهم؟ أم قال لك لا ده أنا أصلا مش قابل من عندي، ده الكلام نازل عليها من ربنا، وما دام قال كده يبقى عرف أنه سيختار هذا مش فرض عليه. يبقى إذن القدر حكم بواقع لا بالقدر الذي يفرض ولكن بالعلم الذي يسبق. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نخلق الإنسان، لا السماء ولا الأرض ولا الناس بنكتب كل حاجة. طيب إزاي بقى في الأرض؟ يعني ما أصاب مصيبة في الأرض، قال لك كقحط يكس مثلا، زلزال، حريق، غرق، طيارة تقع، باخرة تغرق، كل دي ما في الأرض. طب وفي أنفسكم؟ يجي يمرض، يفقد أهله، يفقد ماله، يفقد الله، كل دي في أنفسكم. يا في الأرض شيء وفي ليه؟ في الأرض عامة لكل الناس. طب وبعدين؟ وفي الثاني خاصة به، لأن الذنوب إما واحد يعملها والباقي ما بيعملهاش، تقوم يجي له المصيبة خاصة به. وإن كانت الناس حتى تتواتر على المصيبة بقت عامة كده خلاص كده، يقوم يجي لهم كلهم إيه؟ بيجي لهم المصيبة في الأرض، القحط يجي، مش عارف إيه غير والله. طب تعالى بقى، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في آية ثانية، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ده ربنا سيطلنا فرغة في حاجات كتير، ده لو قدله ما ترك على ظهرها زي ما قلنا من دابة، إنما ربنا بيفوت لنا حاجات ويعمل لنا مواسم، لأنه عايز يشفع وعايز يرحم يوم المواسم، من الجمعة للجمعة موسم، الصلاة للصلاة موسم، رمضان موسم، الله كل دي يعمل لها ايه مواسم، بدليل على انه ايه الله يريد ان يغفر لعباده، يوم يعمل لهم مناسبة تشد ويعمل لهم توبة عشان الأسلكة تيجي تمسى الله. يبقى اذا ما اصابه وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير، مش بياخذنا على كل حاجة، ولو يؤاخذ الله الناس الآية ما ترك على ظهرها من ايه من دابة. طب وعلى ليه من دابة؟ أم قال لك الحديث الثاني بهيل، لولا أطفال رضع ما عملوش حاجة لسه ولا وصلوش التكليف، ومشائخ ركع وبهائم ترتع، لصب عليكم العذاب صبا. يعني إحنا مرحومين بالضعفاء منا، مرحومين بالضعيف اللي هو إيه الطفل اللي بيرضع والشيخ اللي ما عندوش مشان أي حاجة والبهائم اللي بيرضع. ولذلك يقول بضعفائكم ترزقون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية. ما حكم قراءة سورة من القرآن الكريم يوم الجمعة من كل أسبوع قبل صلاة الجمعة والخطبة؟ هل هذا الفعل جائز أم لا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حرج في قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة قبل الجمعة، فهذا أمر حسن. لماذا؟ حتى وإن لم يكن موجودا قبل ذلك، لأنه يجمع الناس على كتاب الله تعالى ويهيئهم على أداء شعائر الجمعة، ولورود الأمر بقراءة القرآن والاستماع على وجه الإطلاق، إذ يقول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلا آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارزقنا الهداية والإخلاص والإحسان والقبول والستر والعفو والعافية والتوبة والصدق وحسن الخاتمة والرزق الحلال الواسع والبركة. اللهم ارزقنا حبك ورضاك والأنس بك، واجعل القرآن ربيع قلوبنا والصلاة قرة أعيننا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. إخوة الإيمان والإسلام، أهلا بكم إلى فترة إذاعية جديدة تستمر حتى 11 إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد وابتسام الوكيل، وأمام الميكروفون هاني عماشة. إخوة الإيمان، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من تلاوات لأي ذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 8 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي لما تيسر من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لهم

0: الله أكبر.
1: الله يكرمك.
2: الله يفتح عليك.
0: الله يا سيدنا.

الله الله الله.

0: الله اكبر يا عم.
1: الله يفتح عليك.
0: الله الله.

0: قلتم
1: فنعم عقب الدار.

الامر.

0: قادر.
1: الله
0: وفرحوا بالحياة الدنيا.

وفرحوا بالحياة الدنيا.

ألا

الحروب. ألا بذكر الله تطمئن

0: السابع.
1: الله.

اللهم صل وسلم وبارك عليه.

أفلم

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. عشنا في الحلقة السابقة عن الوسطية في هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصفها قيمة فكرية حضارية في بناء الإنسان، ونتوفر في هذه الحلقة لبيان أن الغلو في الدين من سمات طائفة تخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية.
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. إخوتي في الإنسانية، إخوتي في الإيمان، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب أعظم إنجاز حضاري في تاريخ البشرية. لماذا؟ لأنه بنى صانع الحضارة، بنى الإنسان، بناه على قيم كما بينا، العلم والأخلاق والإيمان، ومن بين هذه القيم قيمة الوسط. هذه القيمة إنما هي منقذة لشبابنا الذين يستقطبون من خلال فكر الغلو في التعبد أو غير ذلك، ويخرجون كما بين نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم من الإسلام بغلوهم، كما يمرك السهم من الرمية.
1: نعم.
2: وهذا يتبين فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما، أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال هذا الرجل لنبينا الهادي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اعدل. فقال النبي: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت. النبي يتحدث عن نفسه صلى الله عليه وسلم بهذا التواضع: قد خبت إذن وخسرت إن لم أكن أعدل. هذا الكلام استفز سيدنا عمر رضي الله عنه، وأراد أن يقبل على الرجل يؤدبه، فقال النبي له، الصحابة هنا في حجر التربية والتوجيه والإرشاد من نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم ليكون أسوة للمصلحين والمثقفين والعلماء والدعاء، قال نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم لعمر: دعه يا عمر، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني صدورهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. هؤلاء غالوا في العبادات بلا فقه، فآل الأمر بهم إلى بدعة غريبة، والشباب بين الحين والحين بحماسه واندفاعه قد يقع في مثل هذا، أو عن طريق الاختراق الثقافي للشباب قد يقع في مثل هذا، فيأتي حديث نبينا الهادي مؤكدا أن الغلو في الدين في التعبد من سمات طائفة تمرق من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون بهذا الفعل وهذا التفكير من دين الله سبحانه وتعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبين أن نبينا الهادي يختار لنفسه ويختار للأمة اليسر في الدين، قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة. هذا وبالله التوفيق.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، من التلاوات التي نستمع إليها اليوم نبدأ بالتلاوات المرتلة. كما تعودنا في صباح الجمعة عندما تحين الساعة 10 صباحا إن شاء الله تعالى، نستمع إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي لسورة الكهف كاملة. أما رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري فتستأنف إن شاء الله تعالى في 11:45، والترتيل لما تيسر من سورتي النمل والقصص. نلتقي مرة أخرى بصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري وترتيل مبارك لما تيسر من سورتي القصص والعنكبوت قبل 3:00. وفي 1 بعد منتصف الليل إن شاء الله يواصل الشيخ الحصري ترتيله المبارك لسورتي العنكبوت والروم. ثم في 3:06 يواصل ترتيله لسور الروم والفرقان والسجدة والأحزاب. لقاؤنا مع الختمة المرتلة اليوم بصحبة القارئ الشيخ محمود حسين منصور في 1:05، وترتيل مبارك من سور الإسراء والكهف. من التلاوات المجودة التي نعيش معها اليوم إن شاء الله تعالى، نواصل اللقاء مع المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة المائدة في 9:04. قرآن المغرب يحين موعده في 6:33، وتلاوة للقارئ الشيخ علي محمود وما تيسر من قصار السور. في 11:15 إن شاء الله تعالى نعيش في رحاب قرآن السهرة والقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. في 12:05 نعيش في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران تلاوة القارئ الشيخ علي حجاج السويسي. 8:08 بعد منتصف الليل يتلو علينا القارئ الشيخ الباز عبد الرحمن الباز سورتي الحجر والنحل. القارئ الشيخ حسين يوسف القرباوي يتلو علينا ما تيسر من سورتي النجم والقمر في 2:40 من صباح غد إن شاء الله تعالى. ثم نستمع إلى القارئ الشيخ السيد يوسف الهنداوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأنفال في 3:02. إخوة الإيمان والإسلام، ونوجه عناية حضراتكم إلى أنه في حوالي 12:05 ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة شرقية بصحبة الزميل الدكتور محمد محمود، معه قارئاً القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. وعقب أذان المغرب بمشيئة الله تعالى نواصل احتفالات إذاعة القرآن الكريم بذكرى مولد خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم من الجامع الأزهر الشريف بصحبة الزميل محمد عبد الحكم، معه قارئاً القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلاً المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني، ومتحدثاً الأستاذ الدكتور شعبان عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. إخوة الإيمان والإسلام، في 10:15 من سهرة الليلة إن شاء الله تعالى. أنتم على موعد مع أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير بجزيرة الأحرار، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. فيها تلاوة قرآنية للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة طيبة لفضيلة الدكتور الشحات السيد العزازي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات ومدائح نبوية للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إخوتنا في رحاب الإيمان، أطيب الأمنيات مع كل ما نقدم من برامج وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه أسمى أمنيات فريق العمل: عبد الرحمن أحمد، ابتسام الوكيل، وهاني عمشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري سورة الجمعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة المدينة المنورة في موكب الزمان. إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يذكر المقدسي، وهو من أشهر الجغرافيين العرب، في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، أن مساحة المدينة المنورة أقل من نصف مساحة مكة المكرمة، ويحيط بأكثر نواحي المدينة بساتين ونخيل وقرى، ولها آبار تمدها بالمياه العذبة، والأسواق عند الجامع يتلألأ منها نور وبهاء. والمدينة لها أربعة أبواب عظيمة، هي باب البقيع بالسور الشرقي، وباب الثنية، وسمي كذلك لأنه يؤدي إلى ثنية الوداع في الشمال الغربي، وباب جهينة، وباب الخندق. وما كتبه المقدسي عن المدينة المنورة يشير إلى صغر حجمها وقلة سكانها، ويلاحظ كذلك في أقواله أنه يتحدث عن المدينة المنورة ويصف مبانيها بمباني المدن، مما يرجح أنها كانت جيدة البناء، حسنة المنظر، وليست كالقرى. كما يذكر أن الأسواق كانت بجوار الجامع، ويبدو أنه يقصد جامع المصلى وليس المسجد النبوي. وجامع المصلى عمر في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وقد جدد سور المدينة المنورة على يد جمال الدين محمد بن أبي المنصور المعروف بالأصفهاني، وهو وزير نور الدين محمود بن زنكي، وذلك في النصف الأول من القرن السادس الهجري. وبعد ذلك بحوالي 18 عاما أقام نور الدين محمود سورا من الحجر أحاط بالسور القديم، كما أحاط بالتجمعات السكانية التي أقيمت خارج السور الأول. وكان الهدف من بناء السور الجديد هو الحماية اللازمة للمدينة المنورة من الغزو الصليبي، فقد نزل الجنود الصليبيون ينبع وكانت وجهتهم المدينة، ولكن صدهم جيش صلاح الدين الأيوبي. ويصف الرحالة الأندلسي بن جبير المدينة المنورة، وسجل اهتماماته في وصف الشوارع وخاصة المنطقة المحيطة بالحرم. كذلك ذكر أن للمدينة سورين وأربعة أبواب في كل سور، وقد أطلق على أحد هذه الأبواب باب الحديد، وأطلق على باب آخر باب الشريعة، إذ كان يؤدي إلى مدرسة لتدريس الشريعة الإسلامية. والباب الثالث أطلق عليه باب القبلة، وهو في الحائط الجنوبي للبلدة. والباب الرابع باب البقيع، لأنه يؤدي إلى البقيع. والمؤرخ السمهودي كان من أهم من عاش بالمدينة المنورة فترة طويلة، سمحت له بمراجعة شاملة للمخطوطات التي كتبها من سبقوه، وقد قام بدراسة موقع المدينة المنورة ومبانيها، ويتضح من أقواله اهتمام السلاطين المماليك بالمسجد النبوي الشريف. ويذكر المؤرخ الأبواب الجديدة التي أقيمت في السور في عهد الناصر محمد بن قلاوون. ويذكر التاريخ أن السلطان قايد باي كان من أوائل السلاطين الذين اهتموا بالمدينة المنورة، فأقيمت في عهده المدارس، ومن أهمها مدرسة السلطان قايد باي الأشرفية، كما شرع في بناء حمام وسبيل وفرن وطاحونة. وقد كان لهذه المجموعة الكبيرة من مباني الخدمات أثر كبير في زيادة عمران المدينة المنورة. ومن أهم أعمال العثمانيين تعمير السور وبناء قلعة مكان حصن أمير المدينة. وفي أواخر العهد العثماني كان بالمدينة المنورة المساجد الكثيرة والزوايا والأسبلة والأسواق والمدارس والحمامات والمكتبات. سيداتي وسادتي، وغدا بإذن الله نواصل المسيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري يا ريح من بقاعها المعطرة.
2: المدينة المنورة في موكب الزمان. كتب المادة العلمية دكتور أحمد شلبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نواصل الآن رحلتنا مع المصحف المجود بصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة المائدة وحتى الآية 34 من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

0: صدق الله العظيم.
1: أشنا في رحاب تلاوة من المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود علي البنا. تلا علينا بدءا من الآية 11 بعد 100 من سورة المائدة، وحتى الآية 34 من سورة الأنعام.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، الإيجابية في الإسلام أن يكون المسلم نافعاً لنفسه ولمجتمعه، يبادر إلى الخير ويسهم في الإصلاح ويواجه المشكلات بالحكمة والعمل. أما السلبية فهي التقاعس عن أداء الواجب والاستسلام للعجز والوقوف موقف المتفرج مع القدرة على النفع والإصلاح، وقد نهى الإسلام عن ذلك كله. قال الله تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ صدق الله العظيم. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، عرض سعد بن الربيع على أخيه عبد الرحمن بن عوف أن يشاركه ماله، فقال له سعد: ألا أقاسمك مالي؟ فأجابه عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلني على السوق. فخرج عبد الرحمن يعمل ويتاجر حتى أصبح من كبار التجار.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، 5 دقائق مع القارئ الشيخ علي محمود في تلاوة من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مستقيم صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة مريم، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ومضة تفسيرية.
1: أستشف الجمال من عفة الحرف ومن روعة الكلام المنزل.
0: زكى الله فؤاد نبيه سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى في سورة النجم: ما كذب الفؤاد ما رأى. فما المعنى المراد بهذه الآية الكريمة؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد النبي الكريم الأكرم الوفي الأوفى، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه الآية الكريمة فيها رد على المشركين، وفيها تكذيب لهم فيما زعموه من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلقى الوحي عن جبريل ولم يشاهده. وهنا أكد الله تعالى فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي إن فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنزل عليه جبريل بالقرآن العظيم كما قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة مباركة من سورة المزمل يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة المزمل تلا علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى ترتيل مبارك لسورة الكهف كاملة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الدكتور السيد رزق الطويل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، سنعيش مع تلاوة طيبة من سورة الكهف، وهذه سورة مكية أيها الإخوة، تقدم العبرة البالغة والموعظة النافعة الملائمة لأحداث الفترة المكية من خلال ما سقته لنا من قصص وأخبار. ونظرة واحدة أيها الإخوة إلى بداية هذه السورة، نراها بدأت بالحمد لله، وهي واحدة من سور خمس بدأت بهذه البداية الطيبة. السور هي سورة الفاتحة أم الكتاب، الحمد لله رب العالمين، سورة الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم سورة الكهف، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم سورة سبأ، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وأخيرا سورة فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. وهذه أيها الإخوة، أعني الحمد لله، كلمة جليلة الشأن يقولها المؤمن في مواجهة من امتن الله به عليه من فضل وتأييد، كما تقال في مواجهة الامتحان الصعب والابتلاء الشديد، والله سبحانه لا يحمد على مكروه سواه. وفي هذه السورة نحمد الله تبارك وتعالى وحده، لأنه منزل الكتاب قويما لا عوج فيه، ينذر من ضل ومن انحرف، ويبشر المؤمنين الصالحين بالثواب العظيم. ثم تدعو الآيات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن ينبذ مشاعر الحزن والأسى من أجل كفر قومه وإعراضهم. وينبغي أن يتأكد لكل مؤمن واع أن كل ما على الأرض زينة يبتلى بها العباد، منهم من يعرف على حقيقتها فلا تشغله عن التزود لأخرى، ومنهم من انغمس في ضلالها وزخرفها، وأن النهاية المؤكدة لما نراه على وجه الأرض من زينة ومتاع تحولها إلى صحراء جرداء أو تراب لا نبات فيه. ثم تبدأ الآيات بعرض القصة التي سميت السورة من خلال أحداثها، أعني قصة شباب الكهف. إنها قصة بالغة العجب، ولولا عرض القرآن الكريم لأحداثها ما تصورت يا محمد أنها أمور وقعت على صعيد الحياة. ثم تعرض قصتهم بإيجاز دقيق، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. هذا عرض للقصة بإيجاز. ثم تبدأ الآيات في التفصيل، يقول سبحانه نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. وهنا أيها الإخوة لنا وقفة أمام هذه الصفات التي تعد ملامح للشباب المسلم الواعي أو شباب الكهف، إنهم في سن الفتاة أي الشباب وحداثة السن، وأنهم مؤمنون إيمانا عظيما بربهم، وأن الله منحهم الرشد والهداية في سلوكياتهم. ثم إن الله تبارك وتعالى ربط على قلوبهم فلا تضعف أمام المحن ولا تهون إذا تكاثرت عليها الأحداث. وهنا هيأ الله لهم مرفقا يحميهم ويؤويهم، وهو الكهف الذي دخلوا فيه. وضرب الله على أذنهم فناموا نومة طويلة، والرقيم معهم فيه مواعظ هداية، وكلبهم يبسط ذراعيه على باب الكهف أو في فنائه يحرسهم. لقد وظف الله سنن الكون في خدمتهم، فالشمس لا تؤذيهم في مشرقها ولا مغربها، بل يصيبهم منها شعاع ضئيل بسيط بقدر ما يحتاج الإنسان إلى الشمس. ووقفة الكلب في فناء الكهف تجعلهم في أمن، وتحريكهم وهم نائمون لئلا تتقرح أجسامهم من طول النوم. من ينظر إليهم يمتلئ قلبه رعبا ويفر خائفا، وهذه حماية من الله تبارك وتعالى. ثم يبعثهم الله سبحانه بعد النوم الطويل، نوم استمر 309، وهنا إشارة علمية لابد أن نقف أمامها متدبرين لنجد جانبا هاما من جوانب الآية القرآنية، أي الإعجاز القرآني. إن رب العالمين يقول: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لما قال رب العالمين هذا 300 سنين ثم قال وازدادوا 9؟ الذين يتأملون كتاب الله تبارك وتعالى تأملا جيدا يجدون أن هذه الفترة بالتقويم القمري 309، أما بالتقويم الميلادي فبالضبط 300 سنة فقط. كون القرآن الكريم يقول وازدادوا 9 كان يبين الفرق بين التقويم الهجري أو التقويم القمري والتقويم الميلادي. ويدور بينهم حوار عندما يستيقظون من هذه النومة الطويلة، يستبين من هذا الحوار أنهم لم يعرفوا المدة التي قضوها في هذا النوم العميق. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وأحسوا بالجوع وطلبوا إلى أحدهم أن يأخذ بعض النقود الفضية ليشتري لهم طعاما طيبا يسد جوعه، وعليه أن يكون فطنا ويحتل الأمر حتى لا ينكشف أمر هؤلاء الهاربين من الطغيان، وحتى لا تكون العاقبة وخيمة. وأخيرا انكشف أمرهم وعرفت قصتهم، وكانت المدينة قد تغير أمرها إلى التمسك بدين الله والسير على شريعة الحق والعدل. وتبقى أيها الإخوة دروس القصة، وأترككم أيها الإخوة في رعاية الله لتعيشوا في رحاب القصص القرآني متأملين متدبرين، والله يهدينا جميعا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدم الدكتور السيد رزق الطويل لهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف. يقول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فعلى المسلم أن يغتنم هذا اليوم، فمن اغتنمه فقد وفق بفضل الله سائر أيام الأسبوع، ومن فرط في خيرات هذا اليوم فإنه قد فاته خير كثير. يوم الجمعة إخوة الإيمان منحة من الله تعالى لأمة الإسلام، ميدان فسيح للتنافس في الأعمال الصالحة، فعلى المسلم أن يعظم هذا اليوم ويعتز به ويتفرغ فيه للعبادة ويصون نفسه عن كل خطأ أو إثم.

0: إشارات ضبط الوقت تعلن تمام العاشرة. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام بصحبة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، وهذا الترتيل المبارك لسورة الكهف كاملة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها

قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟

رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا.

أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فأصبح

أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا.

مذكوره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني.

0: أحدا. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك لسورة الكهف، استمعنا إليه بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. في الجمعة المقبلة إن شاء الله نستمع إلى ترتيل سورة الكهف بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: من كنوز المعرفة
1: وجمالا في كل شيء تجلى سبح الحسن فيه للرحمن.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. فقد كان العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا في حياته، فقد توفيت فيه زوجته وأم أبنائه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكذلك كانت وفاة عمه أبي طالب في نفس العام، فابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته العامة والخاصة، إذ كانت خديجة رضي الله عنها من نعم الله الجليلة عليه، فقد آزرته في أحرج الأوقات وأعانته على إبلاغ رسالته وشاركته آلامه وآماله وواسته بنفسها ومالها، وبقيت ربع قرن تحمل معه كيد الخصوم وآلام الحصار ومتاعب الدعوة، وماتت والرسول صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره وهي في 65، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا شديدا. ثم كان حزنه صلى الله عليه وسلم لموت عمه أبي طالب الذي كان الحصن الذي يحمي به الدعوة من هجمات الكبراء والسفهاء. ومما زاد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لموت عمه أنه مات على الكفر، ومن ثم أطلق على هذا العام عام الحزن. أظهر هذا العام بصورة واضحة أن الحفظ والعنايات والنصر من الله، فسواء وجد من يحمي رسول الله من الناس أو لم يوجد ستمضي الدعوة وسينتصر الدين، لأن الذي ينصره في الحقيقة هو الله تعالى القائل في كتابه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وهو القائل جل ذكره: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحقيقة التي تتعلق بهذه المرحلة من حياته صلى الله عليه وسلم هي أن حزنه صلى الله عليه وسلم كان بسبب انغلاق كثير من أبواب للدعوة في مكة، إذ كان حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وحزنه على ألا يؤمنوا بالحق الذي جاء به أمرا غالبا على نفسه. ومن أجل تخفيف هذا الحزن الشديد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تتنزل الآيات القرآنية تواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكره بأن الهداية من الله وأنه ليس مكلفا بأكثر من التبليغ، فلا داعي لأن يذهب نفسه على الذين لم يهتدوا حسرات. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ومن الحكم الجليلة والحقائق الهامة من هذا العام عام الحزن من حياته صلى الله عليه وسلم الاقتداء بالنبي في الصبر والتحمل، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياته معافى ونجح في دعوته بدون أي مشقة وجهد وبلاء لطمع أصحابه والمسلمون من بعده في أن يستريحوا كما استراح، ولاستصعبوا واستثقلوا الآلام والمحن التي قد يجدونها في حياتهم وفي تبليغ دعوتهم. ومن ثم فمما يخفف وقع الألم والمحن على الصحابة والمسلمين من بعدهم شعورهم أنهم يذوقون بعض ما ذاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم يسيرون في الطريق ذاتها التي سار فيها وأوذي فيها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
0: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم إخوة الإيمان والإسلام إلى كتاب الله مرتلا. برواية حفص عن عاصم يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 27 من سورة النمل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.

العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون.

الصابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون.

شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون.

رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون

والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة

أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون.

يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع

يَعْمَلُونَ ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.

وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.

يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون

قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين

خَطْبُكُمَا؟ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا؟ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين.

عندك، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك.

0: صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي النمل والقصص، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. اللقاء التالي إخوة الإيمان مع المصحف المرتل يأتيكم في 3:55 إن شاء الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: الدكتور كمال نصر الدين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي الجمهورية السابق. فضيلتك، ونحن نتحدث عن أثر الإيمان في حياة الإنسان، ونتحدث عن ضرورة هذا الإيمان بالله تعالى في حركة الإنسان في هذه الحياة، نتساءل عن كيفية تأثير هذا الإيمان في ضبط سلوك الإنسان في الحياة، في منعه عن ارتكاب الجرائم، في منعه عن ارتكاب المعاصي، في منعه عن ارتكاب الموبقات. كيف يحدث هذا الأثر؟ وما قوة هذا الإيمان؟ إلى أي درجة يمكن أن يمنع الإنسان عن هذه الموبقات؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذه الحالة النورانية التي يمتلئ بها قلب المؤمن نتيجة الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم وبالأركان الإيمان الستة التي ذكرت في الحديث النبوي الشريف، في حديث سيدنا جبريل عليه السلام لما سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر حلوه ومره. فهذه الأركان الستة في الحقيقة من يوقن بها تستقر في وجدانه وفي قلبه، فإن هناك حالة نورانية يثمرها الإيمان، تنتج عن هذا الإيمان. هذه الحالة النورانية هي التي تحرك الإنسان،
1: تدفعه وتنير له الطريق
2: بلا ريب. ولذلك بنلحظ في أوقات العبادات التي تهيمن علينا، على سبيل المثال، مثلا لو لاحظت إنسان صلى صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء صلاة حقيقية وخشع فيها لربه عز وجل وخضع وتزلل ودعا ربه عز وجل بكل المعاني النورانية التي تحيط بالعبادة، فإنه بلا ريب سيكون بعد خروجه من المسجد إنسانا آخر. صنع صناعة نورانية مؤثرة في علاقته بالناس. لو كان تاجرا فبلا ريب أنه سيمتنع عن الكذب والغش والخداع ويقول إن ربي عز وجل يراقبني، لأن هذا الركن الإيمان مع ركن العبادة وأداء الشعائر هو يؤثر في الجانب الثالث من الحديث الشريف. إحنا عندنا في الحديث الشريف ثلاثة أنواع: الإسلام، الإيمان،
1: الإحسان.
2: الإيمان يمثل الحالة القلبية.
1: الإيمان إيمان بغيبيات. باليوم الآخر، بالحساب، العقاب، الجنة، النار،
2: لكنه مستقر في القلب. لا نستطيع أن نرى حجم إلا في إطار سلوك الإنسان. ثم بعد ذلك العبادة تساعدنا على هذا الإيمان وتعمقه. كل ذلك سيثمر عن الحالة الثالثة، وهي حالة الإحسان أو رتبة الإحسان أو رتبة الأخلاق القويمة، في أن الإنسان يعمل في هذه الحياة ويشعر بالرقبة الإلهية عليه. ولذلك حديث الشريف يقول: ما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وربما يفهم البعض أن كلمة أن تعبد الله بمعنى العبادة المحضة من صلاة وزكاة وصوم وحج إلى آخره، لكن العبادة في مفهومه الشامل الذي يعني السلوك الإنساني اليومي، في أن الإنسان في عبادة مستمرة لله عز وجل، لأن ما من سلوك معين، ما من قول، ما من عمل إلا وهو ينظر إلى أن الله سبحانه وتعالى هل يرضيه هذا القول ولا لا يرضيه، هل يرضيه هذا العمل ولا لا يرضيه. إذن كل ذلك إنما هو مرتسم بالشرع الشريف، إنما هو منفذ للشرع الشريف، فالذي نفعه لذلك هو هذا الجانب. إحصاءات المخالفات الجرائم مثلا في شهر رمضان بلا شك ستجد أن نسبة الجريمة قلت. ما الذي لم تكن هناك يعني رقابة أكثر من الجانب الشرطي في شهر رمضان عن غيره، بل الأمور كما هي، لكن من الذي دفع هؤلاء الناس إلى أن يمتنعوا عن سلوكيات سلبية مخالفة للشرع الشريف في هذا الشهر الفضيل كذا؟ لو أننا قررنا ذلك مثلا في بعض الدول، يعني بعض الدول هي فيها قانون مطبق
1: وقدر بصرامة
2: لكن عندما تنطفئ الكهرباء وتقطع الكهرباء لمدة مثلا معينة بنلاحظ بأن إحصاءات نسبة الجريمة زادت
1: ارتفعت.
2: من الذي دفع هؤلاء إلى ارتكاب الجريمة؟ وتحلل بقى وتشوف ما أثر الخوف من القانون أو تطبيق القانون في عدم ارتكاب المخالفات أو في ارتكاب المخالفات، فتلحظ بأن أنا خايف من الشرطة فقط،
1: أنا خايف من القانون،
2: خايف من الرقابة الموجودة، لكن حيث لا يراني أحد أنا أفعل ما أريد. هذا
1: لكن المؤمن غير ذلك،
2: هذا منطق
1: المؤمن يخاف الله حتى ولو هو في مكان وحده لا يراه أحد من الناس.
2: ولذلك الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك منطقة الإيمان هي منطقة مهمة للغاية في حياة ذلك الإنسان المسلم، تقيه من الفتن، هذه الحالة تقيه من المغريات. يبقى الإيمان بعد ذلك هو الحصن الحصين الذي يحفظ الإنسان من الانحراف ويحفظه من الضياع. يمكن أن نقول بأنه هو البوصلة التي توجه الإنسان نحو الحق ونحو الخير، وهو الميزان الحقيقي الذي توزن به أعمال الإنسان وتوزن به أقواله.
1: وطبعا لكل ذلك أثره على المجتمع بشكل عام، ليس على الفرد في ذاته، ولكن أيضا المجتمع بشكل عام يعيش في أمن وسلام بأثر هذا الإيمان الذي يكون في قلب الفرد.
2: المسؤولية فردية بلا شك، الإنسان ينظر إلى المسؤولية المنغرسة في وجدان الإنسان إلى أنها مسؤولية فردية. يعني أنا أسأل عما أفعل، لكنني لا أسأل عن جاري ولا عن زميلي ولا عن إنسان آخر، ولذلك كل نفس بما كسبت رهينة. فهذه المسؤولية الفردية والقول لعلماء الاجتماع بأن المجتمع هو فرد مكرر، إذن كلما تعمقت التربية الحقيقية في الإنسان الفرد والمجتمع فرد مكرر، إذن نحن سنخدم المجتمع أو سنخدم المجتمع بطريقة غير مباشرة في أولوياتنا بالنسبة نظرينا إلى الحالة الفردية. كلما قدمنا برامج لتربية الإنسان ولتقويم ذلك الإنسان منذ طفولته بكل أبعاد التربية في داخل الأسرة وفي المدرسة وفي المناهج وفي غير ذلك وفي الإعلام، أننا نتكامل جميعا لإنتاج إنسان خير يحمل أخلاقا قويمة، نحن في خدمة المجتمع ككل في هذه الحالة، لأننا البداية هي من الإنسان والانتهاء بالإنسان. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز كثيرا على بناء الإنسان، ركز في مرحلة مكة المكرمة في مدى 13 سنة من عمر الرسالة، الرسالة 23 سنة، منها أكثر من النصف في بناء الضمير وفي بناء القدوة وفي بناء الرقابة الذاتية أو في بناء الإيمان بمعنى آخر بمعنى أعمق، لأنه رسخ في قلوب المؤمنين الإيمان. ولذلك يسهل بعد ذلك تماما الالتزام بالسلوكيات اليومية، يسهل بعد ذلك الامتثال التام لتطبيق القانون في عصرنا الحاضر، لأن الإنسان لا يراقب أحدا إلا أن يراقب الله سبحانه وتعالى، وهو يراقب ضميره بعد ذلك.
1: إذن الإيمان دافع للإنسان إلى الخير وعاصم له عن الشر، وهو أيضا ضمانة للمجتمع لكي يعيش في أمان وسلام. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إيمان. إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

تلك الأساليب التي كانت تتخذها في عهد قريب شعوب تدعي أنها تمشي في طليعة الحضارة. لهذا كان كثير من الرقيق يفضل حياة الرق في ظلال هذه المبادئ على الحرية الوهمية في بلاد وأمم تسترق شعوبها بالجملة. المستشرق الهولندي البارز لودويغ ويليام كريستيان.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ محمد بدر حسين في هذه التلاوة من سورة المؤمنون.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ادفع بالتي

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المؤمنون، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: ومن

0: كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أهم وسائل الدعوة إلى الله عز وجل تلاوة كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك لأنه تنزيل من حكيم خبير. وهذا هو دأب الرسل أيضا من قبل خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويحكي القرآن الكريم عن خزنة جهنم وهم يوبخون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، فيقولون: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. صدق الله العظيم. ولقد جاء الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول رب العزة والجلال في محكم التنزيل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. صدق الله العظيم. وتلاوة كتاب الله عز وجل مع التدبر في معانيها ومع العمل بها وإبلاغها هي الأدوات الناجحة في الدعوة الحق إلى الله عز وجل على بصيرة. وهذا هو ما أوضحه القرآن الكريم وصرح به ليتحقق إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. قال تعالى في سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العظيم. يا أخي الكريم، وكتاب الله المجيد أنزل من عنده سبحانه وتعالى ممن يعلم خلجات النفس ومواقع التأثير فيها، فهو الخالق البارئ المصور. هذا الكتاب الكريم تعاونت كلماته الهادية مع الفطرة السوية النقية التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فكانت نورا على نور استضاءت به الأفئدة وعمرت به. وما زال القرآن الكريم بلغته العربية وسلاسة وجزالة لفظه يؤثر تأثيرا بليغا في نفوس الجميع، حتى أولئك الذين لا ينتمون إلى العرب إذا تليت عليهم آياته من قلب خاشع وأداء صحيح حتى لو لم يفهموا ويدركوا معناه. وكان الإقبال على حفظه وترتيله في كل أقطار الدنيا مع أنهم لا يتكلمون العربية ولا يفهمون كثيرا من ألفاظها ومن أساليبها. وسبحان من جعل لهذا القرآن الكريم منزلة تسنم بها سلم النعم قبل خلق الإنسان نفسه، فقال عز من قائل في كتابه الكريم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. كتاب الله عز وجل هو الغذاء الكافي والشافي للروح بما اشتمل عليه من هدايات الوحي التي جاءت في كل الكتب السابقة. وبدون هذا الغذاء تطغى رغبات الجسد وشهواته وغرائزه حتى تورد صاحبها موارد الهلاك في العاجل والآجل، في الدنيا والآخرة. أعاذنا الله من ذلك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمات من نور. إعداد وتقديم محمد أبو الوفاء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن مستمعينا نبقى مع آيات بينات من سورة الصافات نستمع إليها من القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورة الصافات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك معنا.
2: أهلا بحضرتك.
1: من القيم النبيلة التي تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووردت فيها آيات في القرآن الكريم العفو والصفح، كيف نجد تطبيقا عمليا لهذه القيم في حياتنا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فمن الصدق مع النفس أن نقر بأنه ليس أحد من الناس معصوما من الخطأ.
1: كل بني آدم خطاء.
2: نعم، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لكن كل الناس يصيبون ويخطئون. قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.
1: ويجب علينا أن يستقر في أذهاننا أننا في الدنيا ولسنا في الجنة.
2: طبعا، المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع من البشر، ونحن ما زلنا في الدنيا ولسنا في الجنة. فمن الحكمة واللياقة واللباقة أن أتوقع الإساءة من أي أحد حتى وإن كان مخطئا، فكيف أتعامل مع إساءة مفاجئة؟ أولا، لابد من أن أوسع صدري وأن أتعامل من خلال قلب أبيض وعقل مفتوح، وأن ألجأ فورا إلى تذكر أن هذا من عمل الشيطان، وأن علي كمسلم أن أحترس لنفسي من الشيطان، وأن أنبه أخي إلى أن معه شيطانا. أقول له: الله يسامحك،
1: استعذ بالله،
2: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، توضأ يا رجل، ثم إذا كان الأمر وجها لوجه أسامحه مرة ومرة ومرة لكي أخلصه من أغلال الشيطان، ثم يمكن أن أعرض عنه وأن أسير بعيدا، وبعد ذلك سيراجع نفسه وسيتحدث إليه الحضور بأنه أخطأ، وسيأتيني نادما معتذرا لا محالة. وآنئذ لم ينتهي دوري، وإنما علي أن أحسن لقاءه وأن أهش في وجهه وأن أقول له: إن هذه زلة شيطان، وأنا أولى بك من الشيطان. أولى بك يعني ينبغي ألا أتركك للشيطان. إن دوري كمسلم تجاهك كأخ مسلم أن أنقذك من أغلال الشيطان. الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك في القرآن الكريم بوضوح، فقال: ولا تستوي، أي تتساوى، لا تتساوى الحسنة ولا السيئة. يعني الحسنة لا تساوي السيئة إطلاق. هذه حسنة، كلمة بناءة، كلمة رحيمة، كلمة ودود، كلمة حبيبة، كلمة تبني ولا تهدم، كلمة تقرب ولا تباعد. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. يعني إذا قذفت بسيئة فقابل السيئة بحسنة، ادفع إليه حسنة، ادعو له بأن يصلح الله حاله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا هذه اسمها في اللغة العربية إذا الفجائية، يعني تدل على أن شيئا يفاجئك دون توقع. خرجت فإذا أسد بالباب، مفاجأة، فإذا هذه مفاجأة فجائية تفيد أن الأمر فجأة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق عريق في الصداقة ومتجذر في المحبة والأخوة.
1: وهذه كانت أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
2: نعم نعم.
1: وأمره الله تبارك وتعالى بها حينما قال خذ العفو
2: طبعا
1: وأمر بالعرف
2: وأعرض عن الجاهلي، لما تغلب خلص.
1: كان صلى الله عليه وسلم يعفو عمن ظلمه،
2: الله طبعا،
1: وكان يحسن إلى من أساء إليه.
2: نعم، ويعطي من حرمه.
1: نعم،
2: ويحسن إلى من أساء إليه. لا، أخلاق المصطفى دي يعني ليتنا نصل إلى بداية شواطئها. ده بأخلاق المصطفى الرسول نجح في دعوته بعوامل منها حسن خلقه.
1: ولو كنت فظا غليظ القلب
2: لانفضوا من حولك، ما هو موعى.
1: نعم،
2: في الوحي.
1: نعم،
2: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وبعدين عاوز ينجيهم في الآخرة إذا آمنوا، فاعف عنهم واستغفر لهم، يعني يريد لهم الخير إذا هم آمنوا.
1: إذن هذه الصفة من القيم النبيلة في الإسلام.
2: نعم،
1: وردت في القرآن الكريم ووردت في السنة النبوية.
2: نعم،
1: ويجب علينا أن نتحلى بها. وكما أثنى الشعراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا عفوت
2: فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء،
1: وإذا رحمت
2: فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء.
1: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور عبد الحكم صالح سلامة، أستاذ أصول اللغة بجامعة الأزهر الشريف. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى مستمعين مع القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وهذه التلاوة من سورة الجمعة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فالسعف.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الجمعة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها دكتور حسن مدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر السجدة وهل أتى على الإنسان، رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، رواه البخاري. وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر رضي الله عنه: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، رواه البخاري. وعن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري. وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم، رواه البخاري. وعن مخلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغيرها، رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. أما عقب صلاة المغرب إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. احتفال اليوم يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكلمة للأستاذ الدكتور شعبان عطية الأستاذ بجامعة الأزهر، تختم بابتهالات للمبتهل الشيخ عبد الرحمن الأصواني، ينقلها محمد عبد الحكم. في الخامسة إن شاء الله تلتقون مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه مع ضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. أما في التاسعة إلا خمس دقائق فنستمع وإياكم إلى عدد جديد من مجلة وبشر الصابرين. يستضيف البرنامج الأستاذة الدكتورة أمل عبد الستار الاستشاري النفسي والمعالج لذوي الاحتياجات الخاصة. تدور حلقة اليوم حول كيفية تقديم الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم مع الزميل الدكتور أحمد القاضي. في العاشرة والربع تلتقون مع أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير بجزيرة الأحرار مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تتضمن تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرج، وكلمة للدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، تختم بتهليات للشيخ حسام الأجاوي. الأمسية أداة تقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
3: سيدي يا رسول الله، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشدى الهائمين الحوم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الجمعة.
4: فارتضيت الصفح عن أهل الخصام، يا إله الكون، يا إله الكون، سدد خطوانا.

صفوة.

بالهدى بالهدى بالهدى.

تعال.

0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كثيرا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الفتح مدينة الزقازيق محافظة الشرقية نحييكم وننقل لكم صلاة الجمعة. أيها الإخوة المؤمنون،
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تحتفل محافظة الشرقية بعيدها القومي في 9 سبتمبر ذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة عام 1881. كما تحتفل الأمة المصرية بعيد الفلاح في 9 سبتمبر ذكرى صدور قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 رمزا للأمل في المستقبل، فلكل غرس حصاد تنمو به الأجيال. أيها الإخوة المؤمنون، ويحضر الصلاة معنا معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، معالي المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، السيد اللواء محمد خليل الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، العميد أركان حرب أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، وقارئنا اليوم القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي، وخطبة الجمعة تحت عنوان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، وخطيب الجمعة فضيلة الدكتور خالد القصاص مدير الإرشاد والفتوى بوزارة الأوقاف. أيها الإخوة المؤمنون، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. أخرجه أحمد وأبو يعلى واللفظ لهما. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. أخرجه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عن كربته أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ومن مشي مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. رواه الطبراني. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا مع أنوار مولد النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أراد بعض الصحابة المبالغة في العبادة فقال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج.

أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا، ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا، نادت بك الرسل الكرام وبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا، ماذا أقول لمدحه، والله طهر من صفات الجاهلية أحمدا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، رواه أبو داود. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، ومن بين الدروس قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تلاوة قرآنية مباركة استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك.

الله

والدين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك الذي ننقله لكم من مسجد الفتح مدينة الزقازيق محافظة الشرقية. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، في خلق رسول الله نلتقي اليوم قدوة لنا، كيف لا وقد قال ربنا عز من قائل: وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، وحسب توقيت القاهرة المحلي ينادى للصلاة من يوم الجمعة.

0: حقا ودائما وأبدا، صدقا ويقينا، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد نودي للصلاة من يوم الجمعة، رفع الأذان الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي من مسجد الفتح مدينة الزقازيق محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا مع خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، سُئلت السيدة عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. وفي رواية: كان قرآنا يمشي على الأرض. وأجمل منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. قرأنا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا ذاك العطاء. وأنت لنا على خلق عظيم، ونحن على العموم لك الفداء. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأعمال. رواه أحمد واللفظ له، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، وخطبة الجمعة تحت عنوان: الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة، وخطيب الجمعة فضيلة الدكتور خالد القصاص، مدير الإرشاد والفتوى بوزارة الأوقاف، وأراه يرتقي درجات المنبر. أيها الإخوة، إلى خطبة الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر،

الأرض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد عبد عرف قدر نفسه فعرف الله، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تخلصني وإياكم من النزغات ونعلو بها أرقى الدرجات، شهادة أن الله أنزل الماء من المعصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات. تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار من الذهب السبيق، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، سيدي يا رسول الله، اختير شهرك في الشهور ربيعًا، وأتى بشيرك في الصباح مذيعًا، الله أكبر حين كبر قائلا، ولدت أمينة للأنام شفيعا، سماك جدك يا رسول محمدا، فرعيت من غنم الحجاز قطيعا، سعدت حليمة مذ حللت بدارها، وتبدل البؤس الشديد ربيعا، للات والعزى تحب مزارها، أما سواك فقد أتى مدفوعا، جبريل ضمك يا محمد قائلا، اقرأ ستنشر في الورى تشريعا. وبعد، أخوة الإيمان والإسلام، في هذا اليوم الأغر المبارك من أيام الله تبارك وتعالى، ونحن نعيش اليوم في شهر من أفضل الشهور، ألا وهو شهر ربيع الأنور الذي نوِّر بميلاد خير البرية، قمر الهداية وكوكب العناية السرمدية، فإننا نتنسَّم عبير هذا الشهر بأن نتأسَّى برسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة الحسنة والنبراس الرشيد الذي لا بد أن نسير خلفه، لأن من صار خلف الحبيب صلى الله عليه وسلم فهو المنتصر، وهو الذي سينجى في الدارين. أنشدت في مدحه أحلى أناشيدي، والطير في دوحه أشباه تغريدي، وكل من يتغنى في شمائله كأن في فمه مزمار داوودي، هو النبي الذي ترجى شفاعته عند الحساب لدى ذي العرش والجود. يا بنت وهب رعاك الله آمنة، ولدت يا خير أم خير مولود. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر إلى هذا التعبير القرآني المؤكد الذي يحمل في طياته وسائل التوكيد، يحمل كل الوسائل التي نؤكد بها الكلام. فاللام وقد وأسلوب القصر جاء من أجل ماذا؟ جاء من أجل ليؤكد ويرسخ لنا أن النبراس القويم والقدوة أن النبراس القويم والقدوة الحسنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، ونكر كلمة أسوة هنا للتعظيم والتبجيل من قدر الحبيب صلى الله عليه وسلم، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذا أردت أن تتعايش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك أن تتعايش بقلبك لا بقالبك، عليك أن تدخل الحضرة وأنت جوهرك، وأنت جوهرك ومخبرك وديدنك
1: وسيرتك وسريرتك طيبة، وإلا رفضت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا أقول لزمت باب أمير الأنبياء، ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنم. علقت من مدحه حبلا أعز به في يوم لا عز بالأنساب واللحم. هذا النبي الكريم الذي وضع لنا الأسس القويمة لنكون متعايشين مع الأسوة الحسنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أسوةً في أخلاقه وفي صلاته وفي عباداته وفي معاملاته، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولما سُئلت السيدة عائشة عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا الأسس التي لا بد أن نسير عليها لنتأسى به صلى الله عليه وسلم. وأول الأسس أن نتخلق بالأخلاق الطيبة بالأخلاق الحميدة. فرسولنا قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال في حديث آخر: إنما بعثت معلما. وكأنه يربط لنا بين الأخلاق وبين العلم. ولذلك على العالم أن يكون متأدبًا وأن يكون متخلقًا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع ربه ما لم يتوج ربه بخلاق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله قيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإننا في هذا اليوم الأغر المبارك إذ نحتفي ونحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبالأسوة الحسنة، علينا أن نتخلق بأخلاق رسول الله كيف كان في أهله. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ووصانا على النساء أن نتحلى بأخلاق رسول الله في التعامل معهم: استوصوا بالنساء خيرا. ووصانا صلى الله عليه وسلم على اليتيم، قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار إلى السبابة والوسطى. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لنا كل مكارم الأخلاق وجمع لنا كل الفضائل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك لنا شاردة ولا واردة، بل نظم لنا حياتنا ونظم لنا مجتمعاتنا. فقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فما علينا إلا أن نتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مع الأعداء. رفض أن يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم في الطائف، قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. ولذلك في مكة المكرمة رغم أنهم آزوه وطردوه وعذبوه، ولما رجع إليهم قال لهم قولته المشهورة: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. إذن ما عليك إلا أن تنسب إلى رسول الله كل الفضائل وكل المحامد، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمه. من هذا المنطلق ومن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لوطنه الذي ودعه بأطيب الكلمات، نتأسى به أيضا في حبنا لأوطاننا، أن نحافظ على الوطن وأن نفديه بكل غال وبكل نفيس. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. علينا أن نحرص على هذا البلد، وأن نحرص على مقدرات الوطن، وأن نحافظ على أمننا، وأن نحافظ على جيشنا، وأن نحافظ على رئيسنا. فدولة بلا وطن لا قيمة لها، ولا عبادة في أرض ليس فيها وطن. فعلينا أن نتحلى بأخلاق رسول الله، ونتأسى بأخلاقه حينما ودع وطنه قائلا: إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وهنئ شعب الشرقية قيادة، ونهنئ شعب الشرقية في هذا اليوم الأغر المبارك، إذ يتزامن هذه الأعياد أعياد محافظة الشرقية التي وقف فيها رجل تأسى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل حافظ على وطنه، وقف ضد الاستبداد وضد الاستعمار وضد الظالم وضد المستبد. هذا البطل ابن هرية رزنة، البطل أحمد عرابي، الذي نخلد ذكراه في هذا اليوم، والذي يحتفل شعب الشرقية بهذه الأعياد وبهذه المناسبات. نهنئ السيد المحافظ حازم السيد المحافظ المهندس حازم الأشموني، ونهنئ أيضا معالي وزير الأوقاف والقيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية، وكل من جاء يشاركنا هذا العرس وهذا الفرح. ولكنه تحلى هذا العرس بأن تجمل بميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، كم جيئة وذهاب شرفت بهما بطحاء مكة في الإصباح والغسم، ونودي يقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي. أدعو الله تبارك وتعالى لوطننا الغالي أن يحفظه من كل مكروه وسوء. اللهم احفظه من كل مكروه وسوء. اللهم أمن شعبنا، وأمن جيشنا، وأمن أرضنا، واحفظ رئيسنا. اللهم احفظ رئيسنا. اللهم اجعلنا من وارد حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.

0: استقيموا للصلاة يرحمكم الله، سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أقبلوا على الله بقلوب خاشعة وصلوا صلاة مودة. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،

0: أكبر، الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: الله أكبر،
1: الله أكبر،
0: الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الله أكبر،
1: الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة الجمعة، نقلناها لكم من مسجد الفتح مدينة الزقازيق محافظة الشرقية. كل عام والشرقية بخير، كل عام ومصرنا بخير. كان معنا قارئا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وخطيبا فضيلة الدكتور خالد القصاص مدير الإرشاد والفتوى بوزارة الأوقاف. هذه تحيات مهندس محمد أبو الدهب من الإذاعة الخارجية، وناصر أحمد، وسيد عبد الله، ومحمد رمضان، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس محمود الشيتي، هشام محمد، راني عبد الباسط، ومن أسرة التخطيط الديني سلامة رشدي. أيها الإخوة المؤمنون، وإلى أن يجمعني وإياكم لقاء إيماني آخر، هذه تحياتي دكتور محمد محمود. الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لكم صلاة الجمعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الآن نبقى مع هذه التواشيح والشيخ كامل يوسف البتيمي.
4: ذكر محمد.

اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان إلى هذه التواشيح قدمها الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا نطالع اليوم مقالا من موقع وزارة الأوقاف تحت عنوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة يسيرة وأجر عظيم، أعدتها شيرين أحمد ماجد. إن هناك عبادات تحتاج إلى وقت وجهد، وعبادات يفتح الله بها أبواب الأجر بكلمات قليلة، ومن أجلها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر يسير لكنه مرتبط بأعظم نعمة عرفتها البشرية، نعمة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكان رحمة للعالمين. ولذلك لم تكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مجرد عادة يتناقلها الناس، بل عبادة أمر الله بها وبدأ فيها بنفسه سبحانه وتعالى وبملائكته، فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فإذا كان المولى تبارك وتعالى قد شرف نبيه بهذا المقام ثم دعا المؤمنين إلى الصلاة والسلام عليه، فإن المؤمن حين يقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد إنما يستجيب لأمر ربه ويعلن محبته لنبيه ويجدد الصلة بسيرته وهديه، ثم يأتي الجزاء الذي يكشف عظيم فضل الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فليست المسألة مجرد عدد يتضاعف، وإنما فضل من الله عظيم. أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة فيصلي الله عليك بها عشرا، وما أعظمها من مكافأة لعبادة لا تكلف مالا ولا مشقة، وإنما تحتاج إلى لسان ذاكر وقلب محب يقظ. ومن هنا نفهم لماذا كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار التي ينبغي أن تكون حاضرة في حياة المسلم، لا مرتبطة بموسم أو مناسبة، لأن الإنسان يستطيع أن يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات دون أن يقطع عملا أو يؤخر واجبا، فيجمع بذلك بين الذكر واستحضار فضل الرسالة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتتأكد هذه العبادة في يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وذلك فضل آخر لمضاعفة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نتنبه إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست غاية منفصلة عن سيرته، فالمحبة الحقيقية لا تقف عند كثرة الذكر، وإنما تظهر في السلوك. المولى تبارك وتعالى يقول في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم حفظ لسانه من الكذب وأدى الأمانة ورحم الضعيف وأحسن إلى جاره وعفى عمن ظلمه واجتهد في الاقتداء بهديه، فقد جعل لصلاته على النبي أثرا في حياته. أما أن يتحول الذكر إلى كلمات تجري على اللسان بينما يبتعد السلوك كل البعد عن أخلاق صاحب الرسالة، فهذه صورة ناقصة من المحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتنا بكلمات نرددها فحسب، إنما جاءنا بمنهج حياة. ومن أعظم ما يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدرا أن المسلم لا يقف عند أجر الآخرة، بل يرجو بها الخير في الدنيا من تفريج كروب وتيسير في الأمور. ومن الأوقات الفاضلة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا به صلوات الله وسلامه عليه حين قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو.
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة بنبي كريم، ورجاء في فضل الله تبارك وتعالى، واستعداد ليوم يحتاج فيه الإنسان إلى رحمة مولاه، وإلى شفاعة تنقذه من هول الموقف. فلنكثر مستمعينا الكرام من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة وتعظيما لحبيبنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وارض اللهم عن آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله في شهر مولدك العظيم وفي كل وقت وحين. إلى هنا مستمعينا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذتها من الهندسة الإذاعية الزميلة ابتسام الوكيل، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين فؤاد حسن. شكرا لكم على حسن المتابعة، على وعد بلقاء جديد لكم، التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، نلتقي بمشيئة الله تعالى في الرابعة إلى 10 دقائق مع الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، ضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، ويخرج هذه الفترة الزميل علي عبد العال. ويمكنكم من الآن الاتصال على تليفون 25 77 504 للرد على أسئلتكم واستفساراتكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا فنبقى مع القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي في هذه التلاوة من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان

وعدا عليه حقا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في لقاء يتجدد مع النماذج المشرقة المتفوقة الحافظة لكتاب الله تعالى. معنا اليوم أسرة من محافظة الشرقية، نتعرف على الأم.
2: اسمي عرا عبد الحكيم محمد المندوري، مدينة منيا القمح، محافظة الشرقية.
1: دور حضرتك مع الابن في حفظ كتاب الله تعالى ومرحلة التفوق الدراسي؟
2: والله هو أولا بصفتي معلمة اللغة العربية كنت مؤمنة إن الطفل لما بيتأسس صح قراءة القرآن بتكون أسهل بكتير، عشان كده قبل ما ببدأ مع ابني الحفظ بدأت معاه بمنهج نور البيان، اتعلم الحروف ومخارجها والحركات والمدود، ولما جه وقت الحفظ لقيت الموضوع بقى أسهل عليه لأنه كان فاهم اللي بيقرأه وبيقرأ بثقة ومن غير تردد، ودي كانت أهم الخطوات اللي فرقت معي. ورسالتي لكل أب وأم، ما تستعجلوش في حفظ القرآن، ابدأوا الأول بتأسيس أطفالكم في القراءة الصحيحة، لأن الأساس القوي هو اللي بيسهل عليهم بعد كده رحلة حفظ كتاب الله. فكم

0: نتعرف على الابن.
1: أنا إبراهيم عبد الفتاح، عمري 9 سنوات، عايش بمدينة ميناء القمح بمحافظة الشرقية.
0: أستمع منك مما تحفظ من كتاب الله تعالى من سورة الرحمن، تفضل يا آدم.
1: أعوذ

0: الامتحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك وفي والديك لابن آدم إبراهيم عبد الفتاح.
2: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
1: نتعرف على الابن.
3: أنا اسمي محمود عباس محمود، أنا في الصف الثاني الإعدادي، أنا من محافظة كنو.
1: أستمع منك إلى ما تحفظ من كتاب الله تعالى من سورة النبأ، تفضل.

0: السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
1: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذا النموذج الطيب المشرق، ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:15. الآن مستمعينا نبقى مع هذه التلاوة لما يتيسر من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيش ما تيسر من سورة يونس.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا الدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين أستاذة منى.
1: دكتور محمد، على مدى لقاءات سابقة تحدثنا عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الحب النابع من فضله علينا، ويعني من عظيم هذا الفضل حيث أنه أنجانا من عذاب النار وأخذ بأيدينا إلى الجنة بإذن الله سبحانه، وله فضل علينا يعني لا يعد ولا يحصى. وبدأنا نتحدث عن كيفية التعبير له، عن حبنا له بشكل حقيقي واقعي. بدأنا ببيوتنا بين الزوجين وفي تربية الأولاد، ورأينا كيف يكون الاتباع والاقتداء له عليه أفضل الصلاة والسلام في هذه المعاملات الأسرية. اسمح لي اليوم نخرج إلى المجتمع، نحن بحاجة إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم معنا في كل علاقة وفي كل معاملة لنا في حياتنا اليومية في المجتمع. كيف نصطحب النبي صلى الله عليه وسلم معنا في هذه المعاملات لنعبر له عن حبنا له؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست شعارا يقتصر على المساجد والمناسبات، بل هي منهج حياة يتجلى في تفاصيل اليوم الكامل، في الشارع وفي السوق وفي بيئة العمل، سواء كان عملا حكوميا أم عملا حرا. فنبدأ أولا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع، اللي هو بنسميه الذوق العام.
1: نعم.
2: والسلوك الحضاري. ليه؟ لأن الشارع من المفترض أن يكون مرآة عاكسة للمجتمع، ده مجتمع إسلامي يمشي على الهدي النبوي، ولا مجتمع لا علاقة له بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الشارع، وأنت تخرجين إلى الشارع من النظرة الأولى، الوهلة الأولى، تحكمين على المجتمع، ده مجتمع يسلك سلوك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ده مجتمع منفصل تماما عن ما يقول أنا مجتمع مسلم أو مجتمع أتبع النبي صلى الله عليه وسلم أو أحبه. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هناك نقاط معينة لو وجدت فاحكم على المجتمع بأنه مجتمع إسلام. زي إيه؟ الكف الأذى وإفشاء السلام، لأن الشارع هو الساحة العامة للمعاملة الأولى مع الناس. والمحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يمتثل أمره حين قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. إذن حين ترى المجتمع يفشي السلام ويقول السلام عليكم ورحمة الله، يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل معنا، هذا مجتمع إسلامي، مجتمع مسلم، صح؟ كما يتحرى كف الأذى عن الطريق، يعني إيه؟ إلقاء القمامة في الطريق. لو وجدت الإنسان المسلم يلقي القمامة في
1: عرض الطريق أو على الأرصفة أو
2: يبقى
1: ده
2: إيه؟ تحكم عليه بأنه مجتنب،
1: بعيد عن منهج الإسلام عنه. وعن منهج.
2: طب لو تراه في يعني يقذف القمامة في صندوق القمامة، ده إنسان حضاري،
1: لأنه يميت الأذى عن الطريق، كما
2: إعاقة الحركة، إعاقة الحركة في الطريق، يعني يضع سيارته في مكان يعوق الحركة. تقول تحكم عليه بأنه هذا الرجل يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا مضاد لهديه صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا قال وتميط الأذى عن الطريق، لإماطتك الأذى عن الطريق صدقة، كنها أصلا سلوك حضاري وتراعي الذوق العام، أنت تؤجر أيضا على إماطتك الأذى
1: يعني
2: عن الطريق.
1: يعني دكتور، لا يقتصر الأمر على عدم إلقاء القمامة، لا، ده إن وجدت أي قمامة في الطريق أو أي أذى
2: تنحيها،
1: ينحيها، لأن ذلك ينال عليه الأجر. وإن كان يعني حضرتك ألمحت الجزئية مهمة، مسألة سد الطريق بالسيارات أو بالمقاهي، يضعون الكراسي والفروشات بتاعتهم أمام في الشوارع وفي عرض الطريق. إماطة هذه الأمور عن طريق الناس يعني هو اتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: طبعا إعطاء الطريق حقه، هذا بيعكس هدي السنة النبوية في مراعاة أداب المرور، التصرف في الطريق بعيدا عن الرعونة في القيادة، رفع الأصوات، المعاكسات، حدة البصر وتتبع العورات وما إلى ذلك، كل ده
1: منافي لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.
2: أيوة طبعا،
1: ويعني أننا لسنا على منهجه ولسنا على طريقه. مسألة غض البصر يا دكتور كما أوضحت حضرتك دي مسألة مهمة جدا. الشباب الآن ربما يقف البعض منهم على النواصي في انتظار المارة ينظرون ويتأملون، ويعني
2: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: لا تتفق مع غض البصر.
2: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا ما لنا بد يا رسول الله، يعني بنتنفس نخرج، بيوتنا قد تكون حارة أو شيء أو ما إلى ذلك، ونريد أن يعني نجلس على المصاطب وعلى قوارع الطريق. قال فأعطوا الطريق حقه، إن كان لابد فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لابد أن تكون إيجابيا حتى في الأمر بالمعروف. يعني ولد يسب ولدا أنت تسكت تقول هذا ليس ابني لا أعرفه، ولا تتدخل بالوعظ، وأن تكف الأذى عن المسلمين، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر، كل هذا بضوابطه الشرعية التي ضبطها الشرع الشريف. كذلك الرفق والتسامح عند الزحام، لابد امتصاص الغضب.
1: نعم، جزئية مهمة جدا مع كثرة الخناقات في الشوارع يا دكتور وفي وسائل المواصلات. الناس يعني تحمل الهموم ولديها المصاعب في الحياة، فنجد أن الواحد منهم لا يتحمل كلمة للآخر،
2: يغضب ويشتم
1: المشاجرات.
2: امتصاص الغضب أثناء القيادة أو المشي في أماكن الزحام ده يجسد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. طب جرب كده، جرب وأنت تكون غضبان وفي الزحام وكذا وكذا ورجل كسر عليك في القيادة ولا شيء ولا
1: أو حتى في المواصلات
2: أو في المواصلات
1: في مكان مزدحم وتشعر بضغط الناس وتتقبل ذلك حبا للنبي ولوجه الله سبحانه وتعالى.
2: بارك الله فيك يا سيدي، يسر الله. طب خلاص تقف أنت وهو يمشي هو وهكذا. يعني هناك في لابد أن تكون ملاطفة ومسامحة.
1: احنا نريد التبسم يا دكتور وليس الغضب.
2: نعم.
1: حضرتك بتدعو الناس من خلال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للسلام على من نعرف ومن لا نعرف، والتبسم في وجوه الآخرين بدلا من الغضب ومن الانفعالات غير يعني المحسوبة والتي تؤدي للعراك وقد يصل إلى درجة القتل في بعض الأحيان.
2: أحسنتي. الغضب هذا يعني بنسميها القوة الغضبية.
1: نعم.
2: في داخل الإنسان ده شيطان.
1: نعم.
2: شيطان مارد. الشيطان المارد ده كيف نعالجه؟ لا تغضب، لا تغضب،
1: استعذ بالله من الشيطان،
2: اكبته
1: بكلمة.
2: لا تخرجه من
1: استعاذة من الشيطان الرجيم،
2: استعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، ابتسم، انت تطفئ هذه النار.
1: نعم. طالما تحدثنا عن الشارع دكتور فلنتحدث عن السوق ايضا، معاملة من المعاملات التي يعني فيها من القصور وتحتاج الى نظرة من الناس. يعني لابد ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه معنا في السوق وفي
2: طبعاً
1: تعاملات الناس في السوق.
2: السوق طبعا هو بيئة البيع والشراء.
1: نعم.
2: وفيه يظهر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو يظهر البعد عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هذا؟ قال محبة النبي صلى الله عليه وسلم في السوق، يبقى ارفع شعار الأمانة، شعار المسامحة، شعار التجارة الشريفة. لو وجدنا هذه الثلاثة في أسواقنا فاعرف أن هذا السوق يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الصدق والبيان، نبذ الغش في هذه البيئة، بيئة البيع والشراء.
1: المسألة دي مهمة جدا يا دكتور في زماننا هذا، يعني مسألة الغش التجاري والغش الصناعي الذي تفشى نتيجة أن الناس يعني تريد المكسب السريع والعمل القليل. من غشنا فليس منا، شعار النبي عليه الصلاة والسلام
2: طبعا
1: في حديثه الشريف.
2: بيئة السوق النبوية الشريفة التي تتبع منهجه صلى الله عليه وسلم بيئة بعيدة عن الغش، بعيدة عن التدليس، بعيدة عن تغطية عيوب السلع.
1: نعم.
2: ولنتذكر دائما موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بالإيه
1: الماء. وجد البلح
2: مبلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، أمطرت يعني. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. قاعدة. كذلك السماحة في البيع والشراء، المحب لسيد الخلق يقتدي بخلقه السمح في المساومة واستيفاء الحقوق، فالله يحب السهولة واليسر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. تعرف الرجل السمح ده بيبيع أكثر من الرجل الشديد القاسي.
1: هذا السمح يا دكتور الذي لا يغالي في المكسب
2: طبعا،
1: هذا السمح الذي يراعي الفقير الذي لا يستطيع أن يشتري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالرحمة في كل مجالات الحياة، ومن باب أولى مع من يستحقون الرحمة من الأيتام والفقراء وأصحاب الحاجات. نحن بحاجة لأن نعبر للنبي صلى الله عليه وسلم عن حبنا له في كل حياتنا، في كل تعاملاتنا، كما قلت من قبل، ليس في الشارع ولا في السوق ولا في العمل ولا في البيت وحسب، ولكن في كل مكان، في كل مجال للتعامل مع الآخرين اذكر حب النبي صلى الله عليه وسلم. كلما اقتربت أخلاقنا من أخلاقه كنا أصدق حبا له وأقرب لنيل شفاعته. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. شكرا للدكتور محمد محمود الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا لكم أحبتي في الله، والشكر للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة.

0: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. استمعنا إلى المبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إخوة الإيمان إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 29 من سورة القصص، يواصل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ترتيله لآيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون.

مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

بالحسنات السيئة ومما رزقناهم ينفقون.

وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا.

الخيرة. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون.

بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا.

لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على

مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخلاص.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا

ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون.

صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء

آت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين

تطعهما. إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين.

معكم. أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون

كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا،

الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.

0: أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا لما تيسر من سورتي القصص والعنكبوت، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ذكرى مولد الهادي البشير صلوات ربي وسلامه عليه نعيش مع أعظم سيرة وأطهر سيرة.
1: أخلع

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد. ما زلنا نتحدث فيه عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال لقائنا بضيفنا الكريم فضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ضيفا معنا في هذا اللقاء. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا أستاذ.
2: مرحبا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
0: نتحدث هنا أستاذنا عن خلق جديد، وهو حقوق الجار

0: والصاحب
1: والصاحب بالجنب.
0: بالجنب
1: نعم
0: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. هذا تدرج حقوق يبدأ بعبادة الله تبارك وتعالى، ومن عبادة الله حق العبادة أن توفي هذه الحقوق لأصحابها. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الجيران فقال: إلى 7 دور جار. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: إلى 40 جار. معنى ذلك أن كل البلد إما أنه جارك أو جار جارك. ماذا أفعل؟ لا ترفع البنيان فتحجب عنه الشمس والهواء. ده إن عندنا أمر عجيب. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي الجليل، يقول له: إذا طبخت لحما فأكثر مرقه وتعهد جيرانك. يعني حتى الطعام الذي أطبخه في بيتي
1: اجعل لجارك
0: لجيراني فيه،
1: منه.
0: لأنه سيشم رائحته.
1: نعم
0: عندنا المطابخ في العمارة قريبة، ونعرف من طبخ كذا ومن طبخ كذا، خاصة إذا كانت النساء خبيرة تعرف تقول لك: والله هذا طبيخ كذا وهذا
1: نعم
0: كذا. والأولاد يسمعون هذا ويتشوقون. وبعض الناس الله عز وجل لم يعطيهم السعة، فقد يتشوف ويتشوق والنفس تتحدث. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ملعون من بات شبعان وجاره جائع إلى جواره وهو يعلم. ويقول للصحابي، يقول له: إذا دخلت على أهلك حتى بالفاكهة فأدخلها سرا.
1: يعني
0: ولا
1: لماذا تغيرت هذه العادات مع الدكتور؟
0: لأننا اعتبرنا أنفسنا أن كل واحد ليس له إلا نفس. ده عندنا أمر عجيب، وأقوله لنفسي ولكل السادة المستمعين: أقرب جار إليك الملك الذي يكتب. هو جار،
1: نعم،
0: وجار ملازم، ومعك في كل لحظات من لحظات
1: وللأسف
0: حياتك.
1: لا نحسن إليه.
0: كيف تؤذيه بالمعصية؟
1: أيوة
0: المعصية تؤذي الملائكة، المعصية تتأفف منها الملائكة. كيف تؤذي ملائكة الله وهم جيرانك؟ ولك من جوار الملائكة كاتبين وعشرون من الحفظة يتعاقبون ليلا ونهارا.
1: يعني إذا كان يؤذي الملك الذي بجواره،
0: يا سيد
1: فما
0: الفاضل،
1: بالنا بالجار
0: بدن
1: الملاصق لنا؟
0: هذا البدن الذي تعيش فيه أحسن جواره، اللقمة التي تأكله أحسن جوارها، الطريق الذي تسير فيه أحسن جواره.
1: ولو أن الإنسان فعل هذا الأمر لأحسن إلى جاره بالفعل إذا بدأ بنفسه.
0: لأن القيم والأخلاق لا تتجزأ. لو أني أكرمت جاري الذي يكتب عني ويحصي علي ما أفعل،
1: نعم
0: سأكرم جاري الذي لا يكتب. لو أني أكرمت الجار الملازم لي في بيتي، لأكرمت الجار الذي يرافقني في وسيلة المواصلات، الذي أكون معه في مزرعتي، الذي أكون معه في مصنعي، الذي أكون معه في جامعتي، وهكذا. إذن فهؤلاء كلهم جيران، هذه كلها صحبة. كل هؤلاء لو أننا نظرنا إليهم باعتبار أنهم جيران، وأن الإحسان إليهم وأن إكرامهم إنما يرفعنا عند الله تبارك وتعالى درجات، حتى ورد في الأثر: الجار وإن جار. وفي زمان سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رجل أساء إلى جاره، فجاء يشكو إلى رسول الله، فقال له النبي: اصبر. جاء إلى المرة الثانية فقال له النبي: اصبر. جاء المرة الثالثة قال: أخرج متاعك إلى الطريق، طلع عفش البيت بره. فلما أخرج متاعه إلى الطريق جعل الناس يمرون عليه: يا فلان ما بك؟ مالك؟ قال: والله آذاني جاري فلان فأخرجت متاعي إلى قارعة الطريق. قالوا: لعنه الله. فالجار سمع فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألا ترى إلى فلان جعل الناس يلعنونني؟ قال: إن لعنك الناس فإن الله قد لعنك قبل الناس. قال: يا رسول الله، قل له يعود إلى منزله ولن أعود إلى إيذائه أبدا. حتى إنهم قديما كانوا يقول: وبجيرانها ترخص وتغلو الدار.
1: الجار قبل الدار،
0: يعني الجار
1: في
0: قبل
1: قول
0: الدار، يعني
1: الشعر
0: لما تجي
1: بتاعه.
0: حضرتك تشتري مكان بتسأل جيرانه مين؟ هل جيرانه ممن يعينون على طاعة الله؟ هل أنا وأنا في بيتي لن تقتحم أذني أصوات لمن يسب ويلعن ويتطاول على جلال الله، أو يتفوه بما لا يليق، أو يتقول ألفاظا خادشة للحياء من الجيران،
1: أو يقوم بإلقاء المخلفات أمام
0: أو
1: جاره؟
0: يقوم بإلقاء القذر أمام جاره؟ وبعدين الجار عندنا في هذه الأيام أصبحت مسألة معقدة وشديدة الحساسية.
1: للأسف.
0: لماذا؟ لأننا جيران في عمارة واحدة بها عدد كبير، وهذه العمارة في شارع به عدد أكبر. فهذه الجيرة تحتاج منا إلى مسألة أن ننظر إليها بنظرة ترضي الله تبارك وتعالى أن نحتسب معاملاتنا لجيراننا أنها معاملة لجلال الله تبارك
1: لا
0: وتعالى.
1: أن نقف لبعضنا البعض يعني.

0: للأسف الشديد ما يحدث هذا الأمر، وأحيانا تتطور الأمور.
1: مصيبة التعامل بين الجيران أن يسعى كل واحد منهم أن يكون صاحب كلمة على المكان
0: للأسف
1: وما فيه،
0: بالفعل هذا يحدث.
1: البحث عن الزعامة والبحث على أني فلان وأعمل في مكان كذا،
0: ولا بد
1: ومفترض أن
0: أن
1: تتعاملوني هذه
0: آه
1: المعاملة المخصوصة وهذا العار الأمر من التوقير، فلستم كل الجيران
0: وكلام
1: لستم
0: هذا
1: كمثلي،
0: الرجل لابد أن يطبق وينفذ.
1: حتى إنه مثلا يجي عنده سيارة يريد أن يركنها في أي مكان ولا عبرة له ولا قضية عنده، وهل هذا يؤذي جيرانه أم لا، ويستعملها في أي وقت وقد يرفع صوتها وقد يؤذي مريضا، ثم يأتي إلى هذه المساحة المشتركة من السلم والأسانسير والجراج والمصابيح، وهذا كله يؤذي جيرانه بهذا الأمر، إما أنه يمنعهم حقا هو لهم أو أنه يتعسف في استخدام هذه الحقوق، هذا كله من إيذاء الجار. ولو أننا أحسننا التعامل فيما بيننا وعددناه قربا إلى الله تبارك وتعالى لقبلها الله عز وجل.
0: نعم، يمتد هذا الأمر أيضا إلى يعني إلى الريف وإلى كل
1: يا
0: الأماكن وإلى
1: سيدي،
0: الحضر، يعني حتى لا نختص بمسألة
1: جار
0: العمارات
1: البيت جار،
0: نعم
1: وجار الغي جار،
0: أيوه
1: وجار الطريق جار، وجار العمل جار، وجار المحل جار، وجار المصنع جار. يبقى لا نريد أن نشعب
0: فلا
1: هذا
0: بد أن
1: الأمر،
0: نحسن
1: وإنما هذا
0: الأدوار.
1: مثل
0: نعم،
1: ينطبق على الجميع. أكرم كل جيرانك من أول الملك الذي يكتب عليك الحسنات والسيئات إلى آخر البلد، فأنتم أبناء بلد واحد.
0: في نهاية هذا اللقاء مستمعينا أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور الشيخ الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، نشكره ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: كان خلقه القرآن.
1: يا صاحب الخلق العظيم.
0: كان خلقه القرآن برنامج يعده ويقدمه فؤاد حسان،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: في هذه الحلقة نود أن نوجه رسالة لشباب الدعاة، نبين لهم كيف كانت طريقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للناس.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الدعوة اليوم أحيانا تتحول إلى مجرد نصائح سطحية أو فرض آراء بالقوة، لكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعوة الحكيمة تحتاج قلبا صادقا وحكمة وخلقا طيبا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا أمر ربنا تبارك وتعالى. وإذا تخيلنا المواقف العظيمة الكثيرة التي هي أكثر من أن تحصى في سيرة سيدنا رسول الله، كيف كان يبدأ دعوته بالحكمة، وكيف يختار المكان المناسب واللفظة المناسبة التي تناسب كل شخص، وكيف يحاور الناس بلطف ويفسر لهم الحقائق ويجعل الناس يشعرون بالاحترام لا بالتهديد حتى ولو جاء معاديا. كيف كان النبي يستخدم الأمثلة الواقعية من قصص وسيرة حتى المزاح المتوازن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم، والوسائل الحسية حينما يرسم خطا على الأرض ويرسم حوله خطوطا ليبين صلى الله عليه وسلم ويقرب المعاني لمن يحتاج إلى هذا الأسلوب. فتعلم منه الصحابة الصبر على الرفض وأهمية التكرار بلطف والابتعاد عن الغضب أو الإجبار. أهل مكة لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بدأ بالرفق بالوالدين بالأقارب وانتقل للآخرين تدريجيا، يستخدم الحكمة والآيات المناسبة لكل موقف. هو يبدأ معهم بالقضايا التي تتناسب مع فطرة الناس السوية، وكان ينزل الناس منازلهم صلى الله عليه وسلم. لكن اليوم إذا اطلعنا على أحوال شبابنا، لا سيما ممن يريدون أن يحترفوا الدعوة وأن يجعلوها رسالة، ومنهم من يجعلها مهنة، والفارق بين هذا وذاك شاسع جدا. كم مرة حاولنا أن نصحح سلوك أحد فازداد غضبا؟ كم مرة الدعوة أصبحت كلاما جافا بدون قلب أو حكمة؟ كم مرة أهملنا الأسلوب الطيب في التأثير؟ لا بد أن نستخدم الحكمة أولا في كلامنا، وأن نختار الكلمات بعناية لتؤثر دون إكراه، ولا بد أن نكون قدوة للناس، وهذا من أفعل أسباب التأثير في الناس، أن نكون أمام الناس قدوة، لا أن يرى الناس قولا في واد وأفعال الدعاة في واد آخر. حتى إن الجميع يحفظ لما تقولون ما لا تفعلون، وقياس مع الفارق أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وجزاء الذي يقول ولا يفعل هذا معلوم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد، يعني حتى في معراجه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لنستعمل الحوار بدلا من الجدال، والرحمة بدلا من القسوة، ونخاطب الناس على قدر عقولهم. إذا فعلنا ذلك كنا متخلقين بأخلاق سيدنا، وكنا يعني متأسين بهديه في دعوته، وساعتها تنجح الدعوة وتؤتي ثمارها بإذن الله رب العالمين.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، المؤمن الحق يعيش بين الخوف والرجاء، ويعمل صالحا وهو يطمع في رحمة الله، فإذا جاءه الموت استبشر بما وعد الله به عباده الصالحين من نعيم الجنة. الجنة سلعة الله الغالية، جعل الله لها طريقا واضحا يبدأ بالإيمان ويزدان بالطاعات ويكتمل بحسن الخلق والإحسان إلى الناس والاستقامة على أمر الله. لما حضرت بلال بن رباح رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين الوفاة، قالت زوجته: وحزناه. فقال بلال: بل قولي وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فسألته: أتستبشر بهذا اللقاء؟ فقال بلال بن رباح: نعم، وكيف لا، وأنا أرجو رحمة الله، وأرجو أن ألقى رسول الله وأصحابه في الجنة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا الكرام، فنبقى مع طائفة من أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعة، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل مستمعينا الكرام نستمع إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في تلاوة من المصحف المجود من صور الانشقاق والبروج والطارق والأعلى والغاشية. الآن يقدم لهذه التلاوة الأستاذ الدكتور علي جمعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نستمع اليوم إلى تلاوة مباركة لخمس صور من قصار الصور، أولها صورة الانشقاق، ثم صورة البروج، ثم الطارق، ثم الأعلى، ثم الغاشية. وفي صورة الانشقاق فإن الله سبحانه وتعالى يظهر لنا قدرته، وصفات الله في القرآن هي عمود التربية، فإن لله صفات على سبيل الجمال كالرحمن الرحيم العفو الغفور، وعلى سبيل الجلال كالمنتقم الجبار، وعلى سبيل الكمال كالأول والآخر والظاهر والباطن، ويتوجها جميعا اسم الجلالة سبحانه الله. وفي صورة الانشقاق يبين ربنا سبحانه وتعالى بالخبر عن قدرته التي لا حد لها، وعن عظمته التي لا فوق لها. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن فهي قدرة عظمى بيد الله، يفعل ما يشاء وقت ما يشاء، ولا معقب على ذلك. ولكن هذا الكتاب ليس فقط يخبرنا بما سيكون ليكون معجزة رسالة عبر القرون، إلا أنه دائما يخاطب ذلك الإنسان ويدعوه إلى التربية وإلى أن يخرج من دائرة سخط الله إلى دائرة رضاه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فإن الموت حق، وهي حقيقة لا مفر منها، وأن حياة الإنسان محدودة محصورة، فلا بد علينا أن نعمل لدنيانا كأننا نعيش أبدا، وأن نعمل لآخرتنا كأننا نموت غدا. والموت غدا معناه أننا نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى على كل حال، حتى قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وقد وصل إلى مرتبة محاسبة الأنفاس، إنه لا يدخل نفس عنده ويأمل في أن يخرج، ولا يخرج نفس ويأمل في أن يدخل. إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا طريق الاستقامة، ويبين لنا طريق الغواية، ويأمرنا بالأول وينهانا عن الثاني. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. في ذات الاتجاه تأتي صورة البروج، والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، وتحكي لنا عن قصة الماضي في الصراع بين الإيمان وبين الكفر، بين الحق وبين الباطل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد نصر الحق على الباطل، وقد نصر الإيمان على الكفر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وفي نفس السياق، سياق بيان القدرة، في صورة الطارق والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. فكذلك يتكلم عن القدرة، ويتكلم عن الإنسان الذي لا بد أن ينقل نفسه بسعيه الحثيث من دائرة الغضب إلى دائرة الرضا، ومن دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، ومن دائرة الكسل إلى دائرة العمل. إنه سبحانه وتعالى الذي يقول: والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، نعم، ما يخبرنا به ربنا ليس بالهزل، بل هو فصل وجد، وهو حق وحقيق بالاتباع. وهذا هو الذي رأيناه في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في انتشارها في آفاق الأرض يوما بعد يوم، حتى وصلت أكثر الأمم تبعا. ولذلك علينا أن نتأمل هذا الوضع الذي يختم به ربنا سورة الطارق: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وهي طريقة للدعوة ليس فيها إكراه ولا حمل الناس أطرا على ما لا يعتقدون، وإنما سنلتقي عند مليك مقتدر فينبئنا سبحانه وتعالى بما كنا نعمل وفيما كنا نختلف. يأتي بعد سورة الطارق سورة الأعلى، وهي تسير على نفس المنوال، فإنها تبدأ بتعظيم شأن الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قدرة مطلقة لا نهاية لها، وعظمة مطلقة لا حدود لها. وبعد ذلك يأمر باتخاذ المنهج والتزام الكتاب: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وتأتي سورة الغاشية، فإنه يذكر بقدرة الله في ذلك اليوم العظيم الذي يفنى فيه العالم. ولكن بعد ذلك ينتقل إلى وعد الإنسان بالخير ووعد الإنسان بالرحمة، وينتقل بعد ذلك إلى قضية البلاغ المبين التي يجب علينا جميعا أن نتفهمها. إننا لو تأملنا في هذه الصور الخمس لوجدناها مجموعة صالحة لبيان الحقيقة: أن الله سبحانه وتعالى موجود، أنه متصف بالصفات العلى، أنه لم يترك الناس عبثا بعد أن خلقهم، أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وكلف بالتكاليف وبين ووضح وأمر ونهى، وأن السعادة كل السعادة إنما هي في الاتباع وليس في الانقطاع عن هذه السعادة وعن هذا الطريق السوي المستقيم، وأن الإنسان ينبغي عليه أن ينقل نفسه مما جبل عليه من ضعف ومن قلة همة إلى النور الذي قد أنزله الله سبحانه وتعالى برهانا له إلى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى ذو القدرة التي لا حد لها. يجب علينا أن نحول هذا الإيمان إلى عمل، وأنه يجب علينا أيضا أن نعتقد في يوم آخر، لأن اليوم الآخر هو الذي يتحكم في سلوك الإنسان، وأن هذا اليوم سيكون فيه حساب، سيكون الحساب إما منتهيا بالعقاب وإما منتهيا بالثواب، وأن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم وسع كل شيء، فإنه سبحانه وتعالى عفو غفور متجاوز عن أخطاء عباده، لأن عباده صنعته، ولأنه سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، إلا أنه رحمن رحيم يصدر الكلام بهذه الصفة حتى نعلم جماله، وأن جماله قد سبق جلاله سبحانه وتعالى. هذه الصور الخمسة تعد إجابة على تلك الأسئلة التي تحير الإنسان والتي اختلفت فيها الفلاسفة والأديان، وتبين للإنسان طريق الاعتقاد الصحيح والنموذج المعرفي الذي يجب عليه أن يتبناه في هذه الحياة الدنيا. إلى لقاء آخر نستودعكم الله، وهيا بنا إلى سماع تلاوة مباركة لهذه الصور الخمسة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لصور الانشقاق والبروج والطارق والأعلى والغاشية تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي، ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: دائما إذاعة القرآن الكريم لديها الجديد للمستمعين الكرام، فتابعونا إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بشهر ربيعين الأول، ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقب صلاة المغرب من الجامع الأزهر الشريف. الاحتفال يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكلمة للأستاذ الدكتور شعبان عطية، ويختم بابتهالات للشيخ عبد الرحمن الأنصواني. الاحتفال ينقله الزميل محمد عبد الحكم، ومعه من التخطيط الديني سلام رشدي. أما في 15 دقائق إن شاء الله فنلتقي مع الفترة المفتوحة

0: ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 4:30 إلا 3 دقائق، وهذا هو موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر الله.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي. نوجهنا مستمعينا الكرام إلى أن أذان المغرب سوف يحين بمشيئة الله تعالى في 7:14. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن مستمعينا، فنبقى مع القارئ الشيخ محمود علي البنا في هذه التلاوة من سورة الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
0: من السنة أن نقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، ولكن ما حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة، حيث إن هناك من يعترض على ذلك بأن فيه مخالفة للشرع؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا مانع شرعا من الاجتماع لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة لعموم النصوص الواردة في استحباب قراءة القرآن، كقوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولكن إذا اجتمعنا إنما نجتمع حتى لا نجلس بدون ذكر، ونجتمع ليجلس الجميع لأنهم لا يعرفون قراءة القرآن. إذن لفائدة، يبقى يقول الاجتماع لفائدة، نجمع الناس على قراءة القرآن لأنهم لا يجيدون قراءة القرآن وحدهم، فنأخذ ثوابا ونعطيهم ثوابا، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين.

0: وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى الآيات من 26 بعد 100 وحتى 29 بعد 100 من سورة آل عمران. ونلاحظ في هذه الآيات أن المولى سبحانه وتعالى ذكر عباده المؤمنين بالمدد الذي أنزل عليه من السماء ليدخل به الرعب في قلوب عدوهم، كما ذكرت الآيات النتيجة المترتبة على هذا المدد وهي هزيمة المشركين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، ففي هذه الآيات التي استمعنا إليها تابع القرآن الكريم حديثه عن مظاهر فضل الله تعالى على المؤمنين وعن رعايته لهم في غزوة بدر، فقال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، أي وما جعل الله تعالى الإمداد الذي أمدكم به من الملائكة في غزوة بدر ما جعله إلا بشارة لقلوبكم حتى تزدادوا ثباتا على ثباتكم وإخلاصا على إخلاصكم. ثم ختم سبحانه الآية الكريمة بقوله: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، أي ليس النصر إلا من الله تعالى وحده، فهو العزيز الذي لا يغالب في أمره، وهو الحكيم الذي يفعل كل ما يريد فعله حسبما تقتضيه إرادته ومشيئته. فالجملة الكريمة المقصود منها غرس الاعتماد على الله في قلوب المؤمنين وتفويض أمورهم إليه، وبيان أن النصر إنما هو من الله تعالى وحده وليس من الملائكة أو من غيرهم، لأن الملائكة أو غيرهم أسباب عادية بمعزل عن التأثير، إلا إذا أراد الله تعالى ذلك، لأنه عز وجل هو الخالق للأسباب وللمسببات. ولقد اهتم القرآن في كثير من آياته اهتم بتثبيت هذا المعنى في قلوب المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان، حتى لا يعتمدوا على الأسباب والوسائل التي بين أيديهم ويغتروا بها دون أن يلتفتوا إلى قدرة خالق الأسباب وخالق الوسائل، فإنهم إذا ما اغتروا بالأسباب والوسائل ونسوا خالقهما أتاهم الفشل من حيث لم يحتسبوا وكان أمرهم فرطا. والعاقل من الناس هو الذي يباشر الأسباب التي شرعها الله تعالى للنجاح بتدبر وباعتبار، بحيث يوقن أن من ورائها خالقا لها يجب أن يستجيب له المؤمنون في كل أمر وفي كل نهي، وأن يعتمدوا عليه في كل شؤونهم وفي كل أحوالهم. ثم بين سبحانه الحكمة من هذا النص، كما بين الثمرات التي ترتبت على هذا النصر، فقال تعالى: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والمعنى: ولقد نصركم الله تعالى أيها المؤمنون ببدر وأنتم في قلة من العدد ومن العدة، ليهلك طائفة من الذين كفروا، وليستأصلهم بالقتل، وليخرجهم مما جاءوا إليه، ولكي يزيل سلطانهم بالقهر، ولكي يجعلكم تغنمون أموالهم، أو يذلهم ويخزيهم ويغيظهم غيظا شديدا بسبب ما نزل بهم من هزيمة، حتى يزول صوت الكفر ويعلو صوت الإيمان، ويرتد المشركون على أدبارهم خائبين خاسرين. وعبر عن عودتهم خائبين بقوله فينقلبوا خائبين، للإشارة إلى أن مقاصدهم وأهدافهم قد انقلبت، فقد كانوا يقصدون إطفاء نور الإسلام فخاب قصدهم وطاش سهمهم، وعادوا وقد فقدوا الكثيرين من وجوههم ومن صناديدهم، وتركوا خلفهم في الأسر العشرات من رجالهم. أما الإسلام فقد ازداد نوره تألقا، وازداد أتباعه إيمانا على إيمانهم، ورزقهم الله تعالى نصره المبين. وقوله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من أمر الناس شيء، وإنما أمرهم إلى الله تعالى وحده. أما أنت أيها الرسول الكريم فوظيفتك التبليغ والإرشاد، ثم بعد ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقوله سبحانه أو يتوب عليهم، أي مما هم فيه من الكفر فيهديهم إلى الإسلام. وقوله أو يعذبهم فإنهم ظالمون، أو أي يعذبهم في الدنيا والآخرة على كفرهم وعلى ارتكابهم للسيئات، فإنهم بذلك يكونون مستحقين للعقاب، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فهم الذين صموا آذانهم عن الحق واستحبوا العمى على الهدى.
1: قول الحق تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء، للعلماء آراء في سبب نزول هذه الآية الكريمة.
2: نعم، ذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء، ذكروا روايات منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته في يوم أحد، وشج وجهه الشريف حتى سال منه الدم على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يتلقى الدم على يديه كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم ختم سبحانه هذا التذكير بما جرى في غزوة بدر ببيان قدرته الشاملة وإرادته النافذة، فقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، أي ولله جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض ملكا وتصرفا وتدبيرا، لا ينازعه في ذلك منازع ولا يعارضه معارض، وهو سبحانه يغفر لمن يشاء أن يغفر له من المؤمنين، ويعذب من يشاء أن يعذبه من الكافرين، فهو سبحانه أرحم الراحمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا مع هذه الفترة بين السائل والفقيه. يسعدنا فيها أن يكون ضيفا عزيزا علينا وعليكم في هذه الفترة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، والذي يحل علينا ضيفا طوال هذه الفترة. مرحبا وأهلا وسهلا بك معنا.
2: بارك الله فيك، جزاكم الله كل خير.
1: كل عام وحضرتك بخير، والأمة الإسلامية جميعا بألف خير وسلام. فريق عمل هذه الفترة الزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، ومعنا متابعا لها عبر صفحة إذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، يخرج هذه الفترة الزميل علي عبد العال. أهلا بكم مستمعينا إلى هذه الفترة وإلى ما ورد إلينا من أسئلة. نبدأها بهذا السؤال الذي ورد إلينا من أحد المستمعين الأكارم، يسأل عن ظاهرة انتشرت في المساجد وخصوصا في يوم الجمعة. هناك بعض الأشخاص يقوم باصطحاب البنات إلى المسجد، وبالتالي يقف إلى جوار الرجال في الصفوف الأولى أو في الصفوف عموما، فبيسأل عن الحكم في هذا الأمر. معالي الدكتور تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. من الأمور الطيبة أن ننشئ أبناءنا على طاعة الله عز وجل، وأن نعلمهم الصلاة وهم صغارا كما أمرنا وحسن على ذلك رسولنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن في هذه الحالة علينا أن نفرق عند مجيء الأطفال إلى المسجد بين الأطفال التي تدرك حرمة المسجد ومكانته وتستجيب للتعليمات وألا يصدر منها يعني ما يشوش على المصلين وما إلى ذلك. في هذه الحالة إذا كان الطفل مميز، في هذه الحالة يستحب إحضاره وأن يشهد الجمعة مع والده حتى يتدرب على الصلاة، وحتى يعني ينشأ إن شاء الله في إطار المسجد وفي هذا الإطار الإيماني. لكن إذا كان الطفل صغيرا غير مميز، لا يدرك أهمية المسجد ولا مكانته، وربما تصدر منه، ربما يبكي أثناء الصلاة، ربما يشوش على المصلين، ففي هذه الحالة نقول لولي الأمر عليك أن تصلي به في آخر الصفوف وأن يكون بجانبك بحيث تستطيع أن تسيطر عليه وما إلى ذلك. أما إذا مجيء البنات هذا شيء طيب، أن البنت المسلمة تستجيب وتعلم قدر الصلاة وأن تلبس يعني الحجاب الإسلامي شيء يفرح. لكن بالنسبة للفتيات هناك مصلى للسيدات، فالفتيات تكون مع السيدات، ولكن إلا ما يكون في المسجد مصلى على الوالد أن تكون هذه الفتاة وصغر في آخر الصفوف. نعم. كل ذلك يعني حفاظا،
1: لكن لا تقف في وسط
2: لا الرجال، البنات يعني لا يقفن في حتى الصغار مفروض أن يكون آخر الصفوف ويقف أحد المصلين أو المسؤولين عن المسجد ويوجههم وبحيث يعني يراقبوا حركاتهم، ولكن لا نمنعهم ولا نكشر عن وجوهنا ولا يعني نمنعهم أن يحضروا الصلاة في المسجد والجمعة. كل هذا إن شاء الله تدريبا لهم على الصلاة وأن نحبب لهم مواقيت الإسلام.
1: نفس المستمع الكريم يسأل عن الأفضلية في قراءة سورة الكهف، هل تكون قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟
2: والله أفضل يعني. الأفضل الأوقات هو قبل صلاة الجمعة. يعني البعض قال لك طيلة اليوم، لكن أفضل أوقات قبل الذهاب إلى المسجد أو في المسجد في انتظار الصلاة.
1: اسمح لنا أستاذنا أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كنت سؤالي أن أنا أخويا كان متزوج قبل كده وانفصل، وتزوج مرة تانية للأسف مع زوجته التانية دي شخصيتها قوية قوي معاه، وحصل بينهم مشاكل يعني كانت قوية معهم. فهل أنا لو قدمت له النصيحة بأن مثلا يعني ما يسمعش الكلام دايما، مش كل حاجة يعني اللي هي النصايح اللي هي تخليه هو تباله شخصيته في مكانه في بيته، يعني لان شخصيته قويه جدا. هل انا لو انا رمت له النصيحه دي كده انا بقى خبطت رجل على امراته؟ يعني ان انا خدت ذنب التخبط، لان هي بتقول مثلا ان انت ده مش دماغك، ده في حد من صلاتك حسب الله ونعم الوكيل وربنا يجيب لي حق من الدنيا واخره. هل كده تمسك فيا الدعوه؟ في حين اني انا في الاخر يعني ايه، مش بقول له انت لازم تعمل، انا بقول له والله اللي انت شايفه اعمله، بس هي لو عملت كده الدنيا هتبقى احسن، او هيبقى مثلا موقف معك احسن. يعني انا خايفه من الذنب امام الله، لكن هي انا مرتاحه فيها ان هي يعني ايه، لما هو عمل لها اللي هي عايزاه وصل لمشاكل اكبر. بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا للمستمعه الكريمه. طيب اينما نقوم بتوجيه النصيحه كيف تكون وبما؟
2: أولا النصيحة لابد أن تكون بالقول اللين وبالموعظة الحسنة. الإسلام أمرنا بالتواصي بالحق، والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإسلام أمرنا بالتواصي، أن يوصي بعضنا بعضا بما ينفعه وبالخير، وأن ينبهه في بعض الأمور يحتاج الإنسان إلى نصيحة غيره.
1: يعني الأخ يحتاج إلى النصيحة.
2: نعم الأخ يحتاج،
1: لكن هي يعني استخدمت الأمر بشكل آخر يعني.
2: لا هي يعني حدود هذه النصيحة الأخت السائلة أن تنصحه بصفة عامة، بصفة عامة يعني أن يحسن عشرة زوجته وأن يرعى أولاده. يعني والنصيحة التي يعني تجعل له مكانة في بيته، هي يعني يفهم من حديثها أنها تخشى أن يكون أخوها ضعيف الشخصية وأن تصير سيطر زوجته.
1: فأرادت هي أن تكمل هذه الشخصية على الزوجة. يعني نعم. هل هذا يجوز يعني
2: المفروض طبعا هي تنصح أخوها في هذه الحالة بأن هو يعني يكون قوام على الأسرة وأن يكون مسيطر على الأسرة، لكن بما لا يظلم الزوجة في هذه الحالة. وحينما تكون بهذه النصيحة، النصيحة إن النصيحة لله الحديث وللرسول وللمؤمن، هي تؤدي يعني أمرا بالمعروف ونهي عن منكر، لا شيء في ذلك. لكن إذا كانت هذه النصيحة تحتوي على أن يعني تسلطه على زوجته أو تحس على أن يسيء إليها أو بما في ذلك من إضرار، هذا أمر غير جائز. وإنما النصيحة في هذه الحالة الجائزة والتي لا ذنب عليها حينما تزديها إلى أخيها، النصيحة الخالصة تحفظ مكانة أخيها وتحفظ من شخصيته، ويعني تود أن يحيا حياة سعيدة.
1: هي تخشى الذنب يعني،
2: طالما يعني معيار النصيحة أن تكون لله سبحانه وتعالى، ليس فيها نوع من التعدي.
1: يعني هي تدرك تماما أنها يعني توجهت للأخ في نعم الكلام في غير محله.
2: هي تدرك أن أو هي تستفتي قلبه، هل هذه النصيحة والكلام هل تقصد به أن أخي يكون على حال من القوامة والاعتدال، ويعني وأن تكون شخصيته قوية وأن تحافظ على بيته، ولا الهدف من هذه النصائح هي أن يعني تسلطه كما يقال على زوجته، أو أن يعني تغير قلبه على زوجتي؟
1: طب الزوجة أدركت أنها قد ظلمت من هذه النصيحة وبدأت كما قالت يعني بتحتسب عليها وتدعي عليها.
2: هذا يرجع إلى محتوى النصيحة. شوف هي نصحت أخوها بإيه؟ لو كان محتوى هذه النصيحة أن يجور على زوجته وأن يظلمها وأن يتعدى وأن يقهرها، لا شك هذا نهى الإسلام عن ذلك وهذا يسبب ضرر له. لكن إذا كان تنصحه بكلام عام حفاظا على شخصيته ومكانته بين أولاده وأسرته، فهذا لا شيء عليه ولا زم عليه.
1: خلاف ذلك لا يجوز يعني.
2: لا يجوز.
1: فتح الله عليك أستاذنا الكريم، معنا اتصال.
4: السلام عليكم. أنا جوزي قبل ما يتوفى كان عامل ندر الإبن، فدلوقتي هو توفى، هنعمله له بفلوسه اللي هي بتاعت المعاش يعني بتاعته، ولا نعمله ولاده يطلعوا هم يعملوا الندر؟ وتاني حاجة، الندر ده أهل البيت بيطلوا منه ولا كله بيطلع كده هو؟ شكرا.
1: نذر دكتور.
2: نعم
1: نذر الزوج نذرا
2: والله
1: ثم توفاه الله.
2: هنفرق فضل. هل نذر حدد شيء معين مثلا أذبحن هذه الشاة أو ما إلى ذلك؟ يجب الوفاء بالنذر. وطبعا يعني من الأشياء المتعلقة بالتركة قبل توزيعها أداء الحقوق، الوصايا، أداء يعني الكفارات
1: والنذر في هذه الأمور
2: المتعلقة بحق بالله تعالى أو بالإنسان. فهذا النذر أمر تعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، يجب على الورثة قبل توزيع التركة أن يخرجوا قيمة هذا النذر. وأن يفوا بهذا النذر الذي نذره يعني المتوفى، لأن هذا أمر لله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة لو كان نذرا مثلا دون أن يحدد شيء معين أو نذر عام، يفوا بأقل شيء من النذر. لكن لو حدد شيء معين
1: اللي هو مثلا هذبح
2: كذا أو شاه معينة أو بقرة أو ما إلى ذلك، عليهم
1: أن يفوا بنفس الكلام
2: بنفس ما حدده الناذر في نذره.
1: طيب إذا لم يستطيعوا يعني بصفة عامة بقى، يعني
2: إن لم يستطيعوا ولم يكن في التركة ما يفي بهذه الحقوق، فكفارة النذر كفارة يمين، يعني وهو قد يعني
1: انتقل هو من المعاش مثلا. هل هو المعاش ممكن
2: والله ده على حسب قيمة النذر أو مقدار النذر. لو كان يسير من المعاش، إن لم يكن يسيرا فالله سبحانه وتعالى بواسع رحمته.
1: طب هو طالما النذر ذكر فيه، هل يأكل منه أهل البيت؟ يبقى أكيد فيه حاجة من كده يعني.
2: لو كان النذر معين لا يأكل منه أهل البيت، يعني نذر مثلا يذبح هذه الشاة أو هذه البقرة كلها لله لا يأكلن منها. لكن لو نذر شيء يعني أنذر شيء لله لم يحدد، لهم أن يأكل من هذا النذر في هذه الحالة.
1: فتح الله عليك أستاذنا الكريم. مع اتصال أستاذ
5: السلام عليكم ورحمة الله. حضرتك انا عندي سؤال. كان من فتره كده كان جوزي مأجر شقه لواحد عقد مده، فالراجل دوت ساب الشقه يعني ما كانش بيدفع لها فلوس، فسابها ومقفوله. وجوزي بقى قال له لو عاوز تفتح الشقه خد الحاجات اللي فيها، انا مش هحاسبك عليها. ما رضيش سابها له على اساس ان هو عنده فلوس. قال له انا مش عاوزها، تعالى خدها وانا مش هاخد منك حاجه. برضه سابها لنا ومشي. قعدنا ندور عليها عشان ياخدها، ما لقيناهوش. بعثنا له كذا حد من لقيناهم. الحاجة دي عندنا أكثر من 3 سنين، وبعدين لقيناها تبوظ عينيها. فالفلوس الحاجة دي احنا خدناها، بس هي كانت قليلة، بس أنا حسيت إنها تبقى حرام. أنا عايزة بقى ترد للسؤال، الفلوس اللي احنا خدناها دي هل هي من حقنا احنا عشان احنا لينا عنده فلوس، ولا من حقه هو نرجعها له؟
1: اتفضل يا دكتور.
2: بالنسبة للأشياء التي تركها المستأجر في الشقة، وطبعا انتوا اتصلتوا بيه وعاوز تعالى خد الحاجات بتاعتك، ما صدر من هل هو يعني وهب لكم هذه الأشياء أو تنازل عنها برضا واختياره، أم لم يصدر منه ما يدل على الرضا؟ إن كان قد وهب لكم هذه الأشياء باختياره وبإرادته، خلاص أصبحت من كلكم تتملكوا هذه الأشياء بالهبة. إن كان تنازل عنها صراحة لكم، خلاص طالما تمت برضا انتهت. لكن إن لم يصدر منه ما يدل على يعني إرادته في عدم أخذ هذا الشيء، في هذه الحالة يظل هذا الشيء ملكا له. إن خفتم أن يعني تتغير قيمة هذا الشيء أو يفسد، لو كان من الأشياء التي ربما تفسد وقمتم ببيعها، في هذه الحالة ثمن هذا الشيء هو من حق هذا الإنسان. عليكم أن يعني ترسله له بأي طريقة من الطرق، وعليكم أن يعني تبذلوا الجهد في البحث عنه وإيصال هذا الحق إليه.
1: طيب في الحلقة الثانية مثلا، يعني ان هو كان مأجر وما بيدفعش الإيجار، عقد محدد المدة،
2: تمام،
1: ولا ما كانش بافي بالإيجار المطلوب، يعني هل ما يخش ده مكان؟
2: والله في هذه الحالة هنشوف
1: عوضا يعني.
2: ممكن يعني نشوف عليه كم شهر ما دفعش الأجرة، والحاجة بتاعته تساوي كام، ممكن نقتص يعني نعمل مقصة، يعني يكون ثمن هذه الأشياء مقابل عدم وفائه بالشهر أو أجرة الشهر.
1: دي بتاخد حكم القانون ولا الشرع يعني في المسألة زي كده؟
2: والله دي يعني الشرع،
1: المعاملات يعني.
2: المعاملات اللي الشارع أمر عدم أكل أموال الناس بالباطل،
1: نعم،
2: والوفاء بالحقوق وأداء الحقوق لأصحابها.
1: نعم، فتح الله لك أستاذنا الكريم. في سؤال معنا أيضا أستاذنا قبل الفترة، يعني في أخت كان بتعطي مبالغ معينة لأخيها، بعد فترة الأخ ده طلب بحقه في بيت في من ميراثه في بيت أبيه. الأخت ثومته على ما لديه من مال مقابل أن يتنازل عن هذا الحق. يعني مثلا كان عليه 30,000 أو 28,000، كملت ل30,000 ولم يقوموا بتسعير هذا البيت على الأسعار الحالية. هو الأمر من سنتين كما قالت في رسالتها، وللأسف الشديد اتفقوا على هذا الأمر وبدأت الأخت في تسجيل حق هذا الأخ. وكان في حتة تانية كده دكتور مثلا 20 سنة، فهل هذا الشخص له أن يبيع ويشتري ويتنازل الأمر الأول ده شق كشق قانوني يعني مثلا.
2: والله سعادتك، هو من المفروض إن التركات توزع عقب الوفاة. إذا مات الإنسان وترك شيء، المفروض حتى لا يعني توجد مشكلات في يعني مضي المدة ومضي فترة كبيرة، بيحدث عنها كثير من المشكلات. بعض الورثة بيضع يده على الشيء، على التركة، ويستفيد منها. وبعض الأخوات مثلا أو الإخوة حياء لم يطالبوا بتوزيع التركة، ومن هنا يعني التسويف في توزيع التركة بعد الوفاة مباشرة ينتج عنه الكثير من المشكلات، والتي تؤدي إلى أن تسور النزاعات والخلافات بين الورثة.
1: طيب في الحالة دي اللي احنا
2: في هذه الحالة هنشوف الأخت دي كانت بتديه المقابل، الفلوس دي مقابل إيه؟
1: إن هو مثلا محتاج يصرف.
2: خاص، هل هذه يعني هبة منها؟ هل هذه مساعدة؟
1: لا هي ما تعتبرش، لأن هي بعد كده إن هي يعني أدخلت هذه
2: في
1: المبالغ
2: هذه
1: في
2: الحالة،
1: حقه.
2: في هذه الحالة لها أو لنا أن نقوم هذا البيت. هنشوف هي إذا كان مصلحة الأنثيين، وهنشوف هل في ورثة تانية أو ما فيش. فهنشوف هو وصله كام من الأخت الفاضلة دي، خلاص، ونشوف نصيبه كام وياخد الباقي، أو نبيع البيت ككل وكل واحد ياخد إيه
1: يعني.
2: سهام
1: هي
2: في
1: لو
2: البيت.
1: بدأت تسجل في الشهر
2: لا هي
1: العقاري
2: ما
1: أو في
2: تسجلش
1: المحكمة أو لا، إلا لما يقوموا.
2: إلا لما يرضى، لابد من رضاه وأن يوافق على هذا التخصص، إن هو الولد يعني، هو الولد واخد
1: فممكن
2: بقى.
1: يكون حقه أكتر من كده
2: طبعا
1: بكتير. طبعا
2: للزكاة مثل حظ
1: طبعا
2: الإنسان. ففي
1: أكيد
2: هذه
1: أكيد
2: الحالة، في هذه الحالة لابد من يعني الانتظار وعدم يعني المسارعة بالتسجيل ده. هو
1: تسجيل يعني في عقود،
2: التسجيل طبعا
1: عشان كده أنا بسأل هل
2: يؤدي،
1: في سن ال20 له أن يعقد
2: والله
1: ويبيع
2: نهاية
1: ويشتري؟
2: سن الرشد 21 سنة في الناحية
1: السن
2: القانونية.
1: القانوني.
2: فلو بلغ هذا السن أصبح إنسان رشيد، له أن
1: اللي هو
2: يتصرف،
1: 21.
2: واحد أصبح يتصرف كل تصرفاته صحيحة. فبالتالي له أن يذهب إلى الشهر العقاري ويسجل ما يملكه باسمه، وله أن يوصي إلى غير ذلك من التصرفات القانونية. ففي هذه الحالة عليه أن يحتاط أولا، وأن يجلس مع أخته ومع أخواته ونشوف التوزيع هيتم
1: يعني
2: إزاي.
1: البيع ده يتم إعادة النظر فيه مرة
2: طبعا
1: أخرى.
2: طبعا هو إدته بعض المال، هل مازال هذا
1: لا
2: البعض أو
1: أكيد
2: جزء،
1: أكتر
2: هل
1: من
2: تأخذ
1: كده.
2: بقية حقه؟ هذا حق الورثة، الشارع سبحانه وتعالى
1: طيب لو الأخت
2: أعطاه،
1: استمرت على هذا الأمر تأثم؟
2: يعني إن أرادت بهذا أن تأكل حقه في البيت لا شك أنها
1: تمام
2: تأثم.
1: تمام نعم.
2: ويجب طبعا إعطاء كل ذي حق حقه كما بين الشارع سبحانه وتعالى.
1: تفضل عليك أستاذنا الكريم، اسمح لنا أن أتلقى هذا الاتصال.
6: السلام عليكم. أنا مقيمة في جدة، وخرجت أعمل عمرة مع أصحابي فتعبت وما عملتش أي منسك في المناسك العمرة، ورجعت تاني على جدة من غير ما أعمله. فهل مطلوب مني أي حاجة أعملها، أو يعني فدو أو عليا حاجة، بما إني ما عملتش أي، بس أنا ما عملتش أي حاجة من مناسك العمرة وما عملتش حاجة، فهل علي أي حاجة؟ دي حاجة. السؤال التاني، بعض المشايخ الكرام يقولوا نقرأ قرآن على مية ونغتسل بيها أو نشربها، فهل في صحة من هذا الكلام ولا إيه بالضبط يعني؟ شكرا حضرتك.
2: بالنسبة لسؤال السائل الأول، تقول هي مقيمة في جدة،
1: نعم،
2: وذهبت مع بعض أصحابها لعمل عمرة في مكة،
1: نعم،
2: وطبعا هي مقيمة. إذا أرادت أن هي تقوم بعمل عمرة وهي مقيمة في جدة، أصبحت من المقيمين،
1: نعم،
2: عليها أن تحرم من جدة. إن لم تحرم ولم تقم بأي عمل من أعمال العمرة فلا شيء عليه، لأنها لم تنوي العمرة ولم تأتي بعض أعمال العمرة ولم تحرم،
1: لكن هي
2: وإنما سافرت معهم إلى مكة.
1: سافرت معها ماشي تمام، لكن هي كانت بالفعل ناوية عمرة، ثم خرجت مع ما لديها من أصدقاء أو أقارب أيا كان،
2: نعم،
1: فتعبت ومرضت ولم تقم بأي فعل من أفعال العمرة،
2: يعني كان
1: هل عليها لم أو كفار أو أي
2: والله
1: حاجة
2: هي
1: تتحلل
2: إذا
1: منه؟
2: قالت ومحلي حيثما حبستني لا
1: أيوة.
2: شيء عليها، ده سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النية.
1: نعم.
2: لكن هي إذا طبعا نوت وأحرمت وصلت السنة وما إلى ذلك، ثم لم تكمل في هذه الحالة ولم تقل هذا القول في النية، عليها هدي في هذه الحالة.
1: هدي.
2: هدي، لأن هي طبعا إيه لم تكمل أعمال العمر في هذه الحالة.
1: إذا نوت وأحرمت
2: ولم تقل
1: ولكنها
2: ومحلي.
1: لم تقم بأي
2: ففي
1: نسك من
2: هذه الحالة لم تبن عليها هدي في هذه الحالة.
1: لكن لو كانت قالت فمحلي حيث حبستني
2: لا
1: شيء عليها،
2: لأن ينتهي هذا الحكم عند المكان الذي تحبس فيه بدون إرادتها.
1: طيب، بعض المشايخ يقرأ القرآن على المياه، ربما البعض يغتسل بها أو يشربها.
2: والله دي أمور يعني
1: صحة
2: اجتهادات
1: الكلام.
2: للبعض، لكن كما نعلم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن فيه شفاء معنوي وشفاء مادي، وعلينا أولا أن ننظر إلى هذا المرض ونبدأ بعلاج هذا المرض. إن الحديث
1: توجه للطبيب يعني
2: ما أنزل الآن إلا وأنزل معه فتداوى عباد الله. بدل أن حاجات، يجب أولا أن نعالج المرض، نذهب نأخذ بأسباب الله سبحانه وتعالى في العلاج والذهاب إلى الطبيب المعالج المتخصص، ثم بعد ذلك ندعو الله سبحانه وتعالى ونكسر من قراءة القرآن الكريم يعني ابتهالا وتوجها إلى الله سبحانه وتعالى.
1: صحيح.
2: أن يشفينا من هذه الأمراض.
1: معي مال جاء في وقت قد بلغ النصاب، يعني هو كان في وقت بلغ النصاب، ولكن لما ارتفع ثمن الذهب قل عن النصاب، فهل في هذه الحالة علي زكاة؟
2: والله سعادتك، شروط إخراج الزكاة العلماء بينوا عدة شروط. الشرط الأول أن يملك الإنسان مال، هذا المال زائد عن الحاجة، أن يحول عليه الحول يعني سنة هجرية، خلاص، وبلغ نصابا اللي هو قيمة ما يساوي شراء 85 جرام ذهب عيار 21. إن كان هذا المال يعني وجد الآن وبلغ نصاب وننتظر إلى الحول العام القادم الهجري، هل إذا وجد في هذه الفترة وكان بلغ نصاب يجب إخراج الزكاة؟ لو في العام الهجري الجديد وجدناه نقص عن هذا المقدار، فلا زكاة عليه. لو أثناء هذا العام الهجري احتاج إلى بعضه في حاجاته ولم يبلغ نصاب، فلا زكاة عليه في هذه الحال. المهم أن يظل هذا المال بالغا للنصاب وأن يحول عليه عاما هجريا جديدا.
1: الله يبارك. أستاذنا معنا اتصال.
7: السلام عليكم. والله سعادتك أخويا، أنا قلت لك أكتب لك البيت بيع وشراء عشان تخلصني من مرتي قبل ما أطلقها. قال لي ماشي. قلت له الفلوس هل أنت عايزها؟ معاك 200,000 جنيه. قال لي ماشي. بس كتبت له البيت، بعد ما كتبت له البيت ودي خلصت من موضوع طليقتي، قال لي عاد أنا خدت منك البيت البيت بيع وشراء. قلت له أنا مديك 200,000 جنيه بس مش عارف أعمل إيه. أنا سعادتك الوقت. السلام عليكم.
2: والله هذه مشكلة أسرية، عليك أن ترجع إلى أهل الفضل في القرية أو المكان. هذه مشكلة يعني لا تحل في البث المباشر أو
1: صحيح.
2: على الهواء. دي مشكلة أسرية وخلافات وأشياء تحتاج إلى أن نسمع الطرف الآخر ونشوف هل يعني سبب يخلصك
1: مش
2: من
1: مكانها يعني
2: لا ويخلصك من زوجتك إزاي. هذا أمر يعني ينبغي يعني التريث فيه، والعلاقة الزوجية ليست بيع أو شراء يخلصك منها أو ما يخلصكش. هذه أمور تحتاج إلى أن يجلس أهل العرف في البلد وأهل الحل والعقد وأهل المكانة ويقوم بحل هذه المشكلة أسريا فيما بينهم.
1: نعم. معنا اتصال.
8: السلام عليكم. إذا في القرآن الكريم النفر لما يشتم على الميت بيحس، ولما يكون واحد عين معاك حاجة وجي واحد حرامي سرقها وصاحب الحاجة دي اتحكم من ياخد فلوس وخد فلوس واللي سرقت منه الحاجة بيدعي عليه.
1: طب خلينا في موضوع
2: الأولين
1: اللي هو اللي بيشتم على الميت.
2: أول
1: الميت بيشعر بهذا.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم. الميت بين يدي الله سبحانه وتعالى أفضى إلى ما قدم، فبالتالي لا يذكر إلا بخير حتى وإن كان أخطأ أو ما إلى ذلك. علينا أن نستغفر الله عز وجل له وأن ندعو له بالرحمة لا أن ندعو عليه. فهذا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. ومن مات ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه، نفوض الأمر لله سبحانه وتعالى. أما فيما يتعلق
1: بموضوع
2: السرقة، لو إنسان سرق شيء طبعا يده غير أمينة، المفروض أن يرد هذا الشيء إلى صاحبه إذا علم. طبعا
1: خلاص علمنا من أنا سرقت مين أو خدت من مين،
2: طبعا
1: فأنا
2: هو
1: خلاص
2: سرق يعلم صاحب المال، عليه أن يرد هذا المال إلى وأن يبادر برده وأن يضمن قيمة هذا المال لو تلف في هذه الحالة، لأن السرقة من الكبائر والشارع نهى عن السرقة، بل يعني رتب عقوبة، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله سبحانه وتعالى.
1: معنا اتصال استاذ.
9: كنت بقول يعني انا كنت بذاكر وكده والحمد لله انا عملت اللي عليا، وكان في اصلا في لجان اللجنه بتاعتنا كانت بسايبه وكانت فيها سماعات وتليفونات وكده، فانا ما رضيتش اغش، فكان في اصلا المدرسين اللي واقفين علينا هما كانوا بيغششونا برضه، بس انا كنت برضه غش الوحيد اللي في اللجنه، كان كله بيقول لي عمال يقول يا استاذ مش استاذ تعالى غششنا. وحتى الماده الانجليزي اللي كانت علينا كان في واحد اسمه كان الاستاذ اللي علينا هو كان مدرس انجليزي كان بيغششهم وانا ما رضيتش اغش برضه، بس انا عملت الحمد لله. كان في برضه واحد تاني نفس الكلام هو بيعرفش اصلا ان يقرا انجليزي لحد الان، وهو دلوقتي خش كليه اداب، فانا ايه حكم بقى ايه حكمه ده؟
2: اولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، ده عام في كل شيء. الإسلام نهى عن الغش في الامتحانات، ونهى عن الغش في التجارة، ونهى عن الغش في التعامل، وهذه من الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يرعاها كل إنسان. فالغش بصفة عامة أمر منهي عنه، وينبغي على كل طالب أن يجتهد وأن يذاكر وأن
1: ما يطلعش مبررات بصراحة،
2: ولا يعني لا يخرج أي مبرر للأشياء التي تخالف يعني القواعد العامة ولا تخالف ما.
1: وطبعا نحن لا نسير وراء المجتمع في هذا السؤال، لأننا لم نرى ولم نسمع معنا اتصال.
10: ألو السلام عليكم ورحمة الله. في صلاة الفريضة في الدعاء الاستفتاح سمعت ممكن نبتديها يعني سبحان الله بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، دي معروف، إنما قال حاجة تانية ممكن عشرة من كل حاجة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الملك القدوس اللهم إني أعوذ بك الدنيا وديك يوم القيامة، هل ده ينفع في صلاة الفرض ولا النافلة فقط؟ طب السؤال التاني بعد إذن حضرتك، في صلاة الزوال اللي هي بعد أذان الظهر مباشرة مش السنة بتاعت الظهر ومش صلاة الضحى، دي حاجة اسمها صلاة الزوال سمعتها برضو، بيقولوا ان احنا ممكن نعمل حاجة نصلي 4 ركعات بدون تشهد اوسط وفي كل ركعة الفتحة وسورة قصيرة، هل ده كلام صح ولا الركعتين بس الاولين؟
1: طيب بالنسبة للسؤال الاول، هل ما قالته يجوز في صلاة الفرض
2: هو دعاء الاستفتاح؟
1: نعم دعاء الاستفتاح
2: الوارد يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم على المسلم ان يلتزم به. وطبعا حتى لا يطول هذا الدعاء، لان الدعاء الاستفتاح ده الانسان يتهيأ في الصلاة ويستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، ثم يبدأ في قراءة الفاتحة اللي هي ركن من أركان الصلاة. فعلى المسلم أن يلتزم بالصيغ الواردة في هذا الشأن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطيل ولا يكسر من أعداد مرات وما إلى ذلك. هذا هو الأولى، الإنسان يتقى عليه أن يتبع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: في صلاته.
2: في صلاته. نعم.
1: طيب بالنسبة لصلاة الزوال،
2: موجودة صلاة الزوال هو قبل صلاة الظهر، ممكن تصلي ركعتين بفتحة وسورة أو تصلي 4 بتشهد، يعني شأن زي
1: واحد.
2: فدي هذه الصلاة موجودة ويعني بينها الفقهاء ووردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم ما تصل
11: صلى على سيدنا النبي، طلعت على المعاش وخدت مكافأة نهاية خدمة كويسة مبلغ كبير، فأديته للمدام عندي، وبعد شوية أيام لقيت يعني مش عارف أقول المعاشرة مش كويسة، وبقت اتغيرت حالها من حال لحال تاني وكده، كل ما أتكلم معاها في حاجة تقول لي مش عارف إيه كده، لحد ما أنا زهقت وبيض، أنا أجي ربنا أنا بقى ممكن هل أطلقها ولا أعمل إيه؟ وأنا خايف أطلقها عشان خايف من ربنا وعشان ولادي برضه، أعمل إيه؟
1: يعمل إيه؟
2: يعني أولا ننصح السائل الكريم إنه دي مشكلة، عليه أولا أن يشوف سبب المشكلة إيه، ما الذي أدى إلى تغير هذه الزوجة تجاه زوجها، يشوف أكيد في مشكلة، أكيد في مواقف معينة، رغم أنه يعني أعطاها مكافأة نهاية الخدمة، لا شك أن هذا يعني هذه عطية كان الأولى أن تقابل بهل جزاء الإحسان إلى الإحسان. ففي هذه الحالة عليه أن يراجع نفسه ويشوف هو قصر فيه إيه، ما الذي أدى إلى هذا التغير، خلاص. وأيضا لا يعني نصيحتي له ألا يبدأ وألا يسارع بالطلاق، لأنه دي مشكلة أسرية يعني لها أكثر من حل ولها أكثر من يعني ليست نهاية المطاف. وطبعا هو كما قال يريد أن يحافظ على أسرته وعلى أولاده، فنحن نشجعه ويعني نقول له عليك بالصبر وأن تحاول أن تتريس وأن يعني تعرف على يعني أسباب المشكلة، ولك أن تستعين بأهل الفضل فابعثوا حكما من أهلي وإلى آخر هذه المسائل، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله.
1: معنا اتصال.
12: سمي الكلاب البلدي اللي في الأحياء الشعبية حرام ولا حلال؟
2: أولا بالنسبة لقتل الكلاب، لا يجوز قتل الكلاب إلا الكلب العقور، الكلب المؤذي الذي يعني يؤذي الناس والذي يعني لا يؤمن ضرره، في هذه الحالة يجوز قتله. لكن بقية الكلاب طالما أنها لا تؤذي وطالما أنها يعني لا يترتب عليها ضرر، لا المفروض المسلم ألا يتعرض.
1: بس الكلاب كترت قوي يا دكتور، ممكن فعلا يعني بتعمل فزع للناس.
2: نعم، وبتعمل هنا نرجع
1: للأطفال مثلا.
2: في هذه الحالة نرجع للجهات المختصة، نبلغ الجهات المختصة هي التي تتولى التعامل بوسائل معينة مع مثل هذه الظاهرة.
1: تمام، يعني حتى يعني لا يحدث ما لا يحمد عقباه، يعني نعم الوقاية بتبقى مطلوبة في هذه
2: الجهات المختصة. نعم، لديها يعني وسائل وطرق،
1: وده أفضل شيء بدل من التصرفات الفردية التي قد تؤدي إلى عواقب ليست بالصحيحة يعني.
2: نعم.
1: معنا اتصال.
13: السؤال الأول حضرتك، في آية بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، شرح وتوضيح هذه الآية.
2: النبي صلى الله عليه وسلم بعث الله رحمة للعالم، قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
1: القراءة الصحيحة.
2: القراءة الصحيحة من أنفسكم، أي من يعني أطهركم ومن خيرتكم، ويعني الشيء النفيس هو الشيء الذي له قيمة.
1: نعم.
2: فنبينا صلى الله عليه وسلم من خيار من خيار، كما ورد في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أن الله اصطفى كنانة من بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وفي خراء من أنفسكم، ومعنى من أنفسكم أي الشيء القيم الشيء النفيس، وهذا يدل على مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن قدر رسول الله ومقام النبي صلى الله عليه وسلم
1: الله
2: رفعه وأعلى قدره فوق كل مقام.
1: سؤال من مستمع يقول أمي متوفية وأنا أتصدق من مال زوجي على روح الأم. نعم. وهو يعلم بذلك، فهل الصدقة مقبولة؟
2: والله طالما أن الزوج أذن لها أن تتصدق فهذا أمر جائز ولا غبار عليك.
1: نعم نعم. بعد اتصال.
14: السلام عليكم، عندي بس سؤالين. السؤال الأول، لو واحد مش معاه فلوس ماديا عاوز صور كتب يصورها عشان المذاكرة وحالته المادية صعبة. السؤال الثاني، ان انا مثلا عندي بضاعه بشتري بضاعه من الشين المحل، فمثلا ما بستخدمهاش كلها فهي بتغلى فبغلي السعر وبيعها، هل هذا حرام؟
2: اولا بالنسبه لي اللي هو تصوير الكتب
1: ورق او كتب،
2: هل صاحب هذا الكتاب اذن لك في التصوير؟ لان الكتاب في حق المعرفه الفنيه والملكيه الفكريه وكل هذه الاشياء لها يعني لها قواعد ولها قوانين لحمايتها. لو كان صاحب الكتاب أذن لك بالتصوير خلاص، أذن لك بالقراءة فقط تلتزم بالشيء المأذون.
1: يعني هو بيقول إن هو الطالب مثلا ممكن ظروفه المادية لا تسمح بتصوير الأوراق أو الكتاب أو الأشياء أو
2: بشراء لها.
1: فهو
2: والله هناك طرق أخرى، يعني في ممكن تستلفه من زميلك، ممكن يعني، وأما أن تتعدى على حق المؤلف بدون إذنه هذا من الشيء الممنوع.
1: طيب هو بيشتري بضاعة بيستلم جزء وبيأخر جزء، ولكن هو بل ما بيستلم الجزء الثاني بيرفع سعر البضاعة،
2: والله ده حلال ولا حلال؟ العقد شريعة المتعاقدين، المفروض أنك أنت تشتري بضاعة في وقت التسليم. فإن لم تستلم كل البضاعة هل ما بقي على سبيل الأمانة؟ ولا إن لم يتم استلامه في الوقت المحدد يعتبر تنازل؟ كل هذه أمور في التعامل تخضع لي يعني مدى التعامل بين الناس ومدى الشروط المتفق عليها المسلمون
1: لكن هو
2: على شروط.
1: يعني ما يفهم أنه يتعمد رفع السعر؟
2: والله إن كان يعني قبض هذا
1: السعر هو خايف من كده، يعني
2: في حاجة اسمها القبض الحكمي. القبض الحكمي
1: أيوة.
2: يعني أنا اشتريت شيء دفعت الثمن وهذا الشيء يعتبر ملكا لي، إلا أني لم أقبض هذا الشيء في يدي أو لم أخذه في المخازن عندي، لكن معروف إنه هذه الكمية من الشيء المبيع ملكا لفلان، ففي هذه الحالة أصبحت ملكا لي، وهذا قبض حكمي وليس قبض فعلي في هذه الحالة لأن أبيعها بالسعر الذي أريده. يعني هذا يعتبر ذلك، كل هذا بعد الاتفاق على الشروط والوفاء
1: مع من سيشتري
2: ومع البائع، الاتفاق على الشروط، المسلمون على شروطهم، إلا شرط أحل حراما أو أي أو حرم حلالا
1: دون المبالغة في السعر.
2: طبعا الإسلام نهى عن المبالغة ونهى إن هو يعني إنسان يستغل حاجة الناس ويستغل حاجتهم إلى هذه الأشياء، بل كل ما كان

0: بدأ عليها دعاء لأن محروق قلبنا إحنا اتنين مكفوفين مالناش حد بعد ربنا الله يهون. فأنا عايزة أعرف قدرها إيه عند ربنا ويعذبها إزاي، إزاي يبقى إيه خلي العيال قلبهم قاسي على أبوهم لدرجة مش بيكلموها أصلا، بيكلموها بالعافية بالعافية كأنه واحد شغال عندهم هيعملوه معاملة كويسة. فعايزة أعرف الأم اللي بتكسر قاسي قلبها عيالها على أبوهم مع إن أصلا حياته عليهم بموقف إيه عند ربنا.
1: أولا يعني كان الأولى بهذه الأم إن هي تحبب الأبناء في والدهم، خاصة وأنه علمهم كما سمعنا أحسن تعليم وفي كليات الطب وكليات مرموقة. فبدل من أن تقسي قلب أبنائه عليه كان الأولى أن ترقق قلوبهم عليه وأن يساعدوه، وحتى إذا مرض كان يعني يعتنوا به في العلاج وما إلى ذلك. أما وهي قد خسرت في هذا لا شك أن هذا لا ينم عن العشرة بالمعروف ولا ينم عن الإحسان، والإسلام قال وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فينبغي على المرأة أن تحسن إلى زوجها وأن تقيم يعني أواصر المودة والمحبة
2: هي
1: بين أولادها.
2: أخت المتوفى يعني أخت نعم. الزوج يعني والله يعني كان لنا أن نستمع أيضا إلى الزوجة، ربما تكون هناك ظروف حالة دون هذا البر أو هذا التواصل.
1: يعني ساعتك كنا بنتكلم من على حسب ما ورد
2: إلينا،
1: لكن كان الأولى تتمة الإجابة نسمع رأي الزوجة برضو، قد يكون هناك رأينا. لكن بصفة عامة نوصي الأبناء ونوصي بالتراحم ونوصيهم أن يبروا آبائهم، وفي هذه الحالة
2: بصفة عامة يعني بصفة عامة مطلوب
1: طبعا نقول لهؤلاء الأبناء الآن عليكم أن تستغفروا لوالدكم وأن البر أيضا ما زال حتى بعد الوفاة، تتصدقوا وتهبوا مثل ثواب هذه الصدقة لوالدكم، أن تقرأوا القرآن الكريم وتهبوا مثل ثواب هذه القراءة، أن تكثروا من الاستغفار. كل هذا إن شاء الله يعني يؤدي إلى يعني إلى أن تكونوا برين بوالدكم بعد وفاته إن شاء الله تعالى.
2: طيب معنا اتصال.
3: السلام عليكم. حضرتك بالنسبة للصلاة أنا مش يعني بصلي كل حاجة، بس بيجي علي وقت إن أنا بقطع، فمش عارفة إن أنا بقطع يعني ليه. أنا ونفسي حاسة إنها مزودة عن الصلاة خالص ومش قابلة صلاة نهائي، أما بغمض عيني حتى بالليل وأنا نايمة بلاقي وشوش كده غريبة شكلها غريب وحاجة وقفاني من الصلاة. أنا مش عارفة أعمل إيه يعني، يعني أنا عايزة النصيحة اللي أنا أمشي بيها عشان أستمر في الصلاة كده على طول يعني.
1: أولا إحنا نحييك على هذا السؤال، وطالما أنك أنت بتحاول الصلاة فده شيء طيب ويدل على صدق توجهك إلى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فمعنى كلمة واصطبر يزيد عن الصبر، الاصطبار هو زيادة المفاعلة زيادة التحمل. فنقول لك عليك أن يعني تنهضي وأن يعني تنهضي في الصلاة وأن تشمر عن ساعد الجد، وكلما
2: يعني إذا حال بينها وبين الصلاة أي شيء عليها تقاوم هذا الشيء،
1: تقاوم وأن تستعيذ بالله من الشيطان
2: مرة مع مرة خلاصة
1: وأن تداوم على الصلاة بقدر الإمكان حتى وإن كانت في البداية صعبة، وعليها أن تستعيذ ليه من الشيطان. الشيطان يريد أن يبعدك يبعد عن طريق الله
2: أكيد.
1: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان لا يأتي الإنسان إلا في الأماكن الخير التي تريد أن تصلي، كما بالنسبة للسائلة
2: من وقت أن ينوي
1: الشيطان
2: للصلاة
1: يريد أن يبعدها عن الصلاة
2: صحيح.
1: ويوسوس لها ويعني يصيبها بنوع من الكسل والخمور ويصعب عليها هذا. نقول لها عليك أن تجاهدي وأن تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم
2: من وضوئها،
1: بدءا من الوضوء
2: نعم.
1: وإن شاء الله سبحانه وتعالى سوف تنتصرين على الشيطان وعلى هذا الكسل،
2: ولكن خير يعني.
1: أنت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك وأن يثبتك على طاعته سبحانه وتعالى.
2: هل خالي الزوجة لا يصلح أن يكون وليا لها، وكان وليها هو خالها وإن أبوها كان لا ينفق عليها فكان في قطيعة بينهم بين الوالد يعني الخال أصبح هو الولي؟
1: الأصل ولاية للوالد ثم للجد ثم للأعمام، دي الولاية على حسب الترتيب. إذا تنازل الوالد عن ولايته ويجوز الخال الوالد أن ينيب الخال، أو إذا رفض الوالد أن يكون وليا لابنته في الزواج
2: إذا كان متعمد من الزوجة مثلا أو الابن،
1: هذا طبعا لا يجوز شرعا. الإنسان الولي له

0: لا ينبغي أن
1: إذا هو تنازل عنها أو
0: إذا تنازل عنها بإرضاء
1: باتفاق
0: أو
1: يعني.
0: باتفاق أو فوض خالها أو يعني برضاه، ما لا شيء
1: طب
0: في
1: في الحالة
0: ذلك.
1: ديت اللي معانا يعني تم الزواج
0: الزواج
1: فعلا،
0: صحيح ما دام الوالد قد فوض الخال.
1: هو لم يفوض،
0: لا
1: بس أنا
0: الأولى
1: سألت السؤال ده
0: أو
1: شفويا يعني. لم يفوض لأن في قطيعة ما بين الزوجة
0: لا
1: والأولاد.
0: نقول الوالد يأثم في هذه الحالة،
1: نعم
0: يأثم وارتكب أمرا محرما، لأن الرسول يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهو راع لهذه البنت ومسؤول عن
1: برضو أنا
0: رعايتها.
1: عايز أعيش سؤال، الزواج هنا حالته صحيحة ولا
0: لو
1: يعيدوا
0: لا لا
1: يخطبوا عقد
0: لو
1: جديد ولا
0: امتنع
1: إيه؟
0: الولي اللي هو الوالد عن أن يكون وليا لابنته في هذه الحالة
1: أيوه
0: وعبر عن هذا الامتناع صراحة يعد آثما، وفي هذه الحالة للخال أن يلي زواج البنت، والزواج صحيح في هذه الحالة لأن الوالد امتنع كان الأول، وفي هذه الحالة يأثم، لكن الزواج صحيح لأن الزواج لا زواج إلا بولي وشاهد العدل، فحينما يمتنع من هو أهل الولاية تنتقل الولاية إلى غيره في
1: طيب
0: هذه
1: برضه
0: الحالة.
1: عايز ثواني يعني،
0: نعم
1: هو لم يمتنع، هو منع
0: لا
1: يعني،
0: هنفرق
1: في
0: بقى،
1: فرق. ما انا
0: هل
1: حضرتك هو
0: امتنع
1: لم يمتنع،
0: هل
1: هو لا يعني تمت هذه الزيجة من وراء الأب.
0: لا لا دي مسألة تانية بقى. لو
1: ما انا هو ده اللي داين السؤال يعني، على
0: لا أنا
1: اساس ان انا
0: فكرت
1: ايه.
0: إن هو
1: لا لا لا هو لم،
0: لعقوق بينه وبين
1: لا لا
0: بنته
1: لا لا
0: أو عدم
1: لا
0: كذا
1: هما
0: نحو.
1: كتبوا الكتاب والبنت فعلا تزوجت بولاية خالها، فهل هذا الزواج صحيح أم يقوم بعقد زواج مرة أخرى؟
0: طب هو منع الزوج عن أن يكون وليا على الوالد أن يكون
1: الوالد
0: على ابنته.
1: أيوه
0: طب هذا الامتناع هل منع بالقوة؟ هل لك مثل له إرادة أن يعبر؟ هل دي أمور تانية
1: لا
0: ترجع إلى إيه؟
1: أنا معلش، أنا أصل أنا عارف الموضوع، هما فعلا تم من وراهم يعني، فبيسألونا يعني دلوقتي هل هو
0: لو منع
1: الزواج تم فعلا؟
0: الزواج تم بس
1: ها
0: بإرادة أو قاموا بمنع الوالد
1: ايوه
0: أن يكون أن يتولى
1: موجودا تمام،
0: زواج
1: هما في
0: ابنته،
1: بلد وهو في بلد.
0: في هذه الحالة الزواج غير صحيح،
1: طب
0: لا
1: الحل
0: نكاح إلا بولين، يفسخ هذا العقد،
1: يفسخ ولا يعقد مرة
0: لا
1: اخرى؟
0: يفسخ هذا العقد
1: اذا ظهر الوالد يعقد مرة اخرى،
0: طبعا هو له صاحب الحق في الولاية.
1: لكن الزواج صحيح ولا مش صحيح؟
0: لا الزواج الولي
1: مش عايزين، مش عايزين.
0: لا الولي الصحيح الشرعي موجود لكن منع
1: ايوه
0: عن أن يقوم بأداء هذه الولاية، وقام غيره طبعا منع، يعني المفروض أن لا يمنع،
1: طبعا
0: وهو أولى بأن يتولى الزواج فسلب من هذا الحق، فالزواج غير صحيح لأن الرسول يقول لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل، فالولي في هذه الحالة غير موجود، خاصة أن الخال يتأخر في الولاية،
1: هو
0: ولاية
1: الأولاني
0: إبرام
1: العم،
0: عقد الزواج.
1: عم الجد
0: في هذه
1: والعم
0: الحالة يجوز فسخ عقد الزواج، يفسخ هذا العقد ويتم، وطبعا ده هذه مشكلة فرض تبحث سبب المنع إيه ومين يعني دي مشكلة برضو تحتاج إلى الذهاب إلى يعني مكان فض المنازعات في
1: انا
0: الأزهر
1: ارى
0: أو
1: كده
0: وزارة
1: يعني، انا قلت
0: الأوقاف
1: انا اشورنا عليهم بكده ان هم يروحوا دار الافتاء
0: دار
1: او زارة او
0: الإفتاء،
1: الازهر او الازهر
0: دار
1: الشريف.
0: اللي هو فض المنازعات الأسرية
1: ده صحيح،
0: أو في وزارة الأوقاف أيضا،
1: حتى
0: في لأن طبعا احنا مش
1: لا
0: عارفين سبب
1: نعكر
0: المنع إيه
1: عليهم.
0: ومش عارفين طبعا ده قال إيه وده قال إيه، فدي مشكلة أسرية تحتاج إنه أمناء الفتوى في وزارة في دار الإفتاء المصرية يشوفوا كل الأطراف ويسيبوا سبب المنع إيه، وهل منع قوة قاهرة ولا هو امتنع، طبعا دي يعني مسألة، لكن إن بصفة عامة بنقول إنه
1: ما
0: الأب
1: أعلمه
0: هو
1: أو ما
0: صاحب
1: عرض علي في هذا
0: الحق في
1: الأمر
0: الولاية. نعم
1: إن هو في مكان وهم في مكان، فعايزين يتجوزوا خلاص، الجوازة تمت وبدون ما يعرف،
0: والله الأولى إحنا
1: وخلاص ده
0: طبعا
1: اللي حصل
0: نقول
1: يعني.
0: لهم بقى إيه، روحوا دار الإفتاء المصرية
1: بس
0: إن شاء
1: كده
0: الله
1: إن شاء الله
0: وستجدوا الحل في هذه
1: فتح
0: المسألة
1: الله عليك
0: إن شاء
1: أستاذ. أنا
0: الله.
1: يعني آخر اتصال. طيب
2: السلام عليكم. فالأول إن عندنا ناس بتصلوا الجنازة، في ناس بترفع إيديها في التوقيت وناس ما بترفعش إيديها، فأنا الصواب بقى اللي هو بيرفع إيديه أو ما بيرفعش. السؤال الثاني إن قراءة سورة الكهف قبل صلاة الجمعة ولا بعد الصلاة؟ أهني رأسه يعني، بس شكرا.
0: بالنسبة
1: رفع اليدين في
0: لصلاة
1: صلاة
0: الجنازة هي
1: الجنازة
0: سنة مؤكدة عن رسول الله
1: عليه
0: صلى
1: الصلاة
0: الله
1: والسلام.
0: عليه وسلم، لهم أن يرفعوا أيديهم في تكبيرة الإحرام الأولى بس، وبعد كده لا يرفعوا أيديهم في الصلاة. وطبعا كل هذه يعني من أمور يعني ليست سنن أو أركان، وإنما هي من يعني أعمال الصلاة، لا يترتب عليه الصلاة صحيحة، يعني
1: يعني
0: لمن
1: حتى لو رفع
0: حتى
1: ايديه
0: لا بأس بذلك،
1: نعم.
0: يعني كل دي يعني أمور لا يترتب، لا تعتبر من أركان الصلاة أو ما إلى، فالصلاة صحيحة على أي حال إن
1: طيب
0: شاء
1: سورة
0: الله،
1: الكهف قبل
0: كما
1: ولا بعد؟
0: قلنا الأفضل قبل صلاة الظهر الجمعة إن شاء الله. كل هذا حتى يعني
1: يعني من مساء يوم الخميس حتى قبل صلاة الجمعة،
0: يجوز، ما فيش مشاكل، يعني الأمر
1: نوسع
0: فيه على
1: المجال
0: السعة إن
1: شوية.
0: شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن
1: دكتور
0: الناس جميعا
1: عبد
0: صالح
1: المنعم
0: الأعمال.
1: أحمد سلطان، اللهم آمين، شكرا جزيلا على حضورك.
0: بارك الله
1: شكرا يا
0: فيكم
1: فندم،
0: وجزاكم الله
1: ودائما
0: كل الخير.
1: ما نسعد بلقاء حضرتك، ونفع الله بكم البلاد والعباد. شكرا جزيلا
0: شكرا
1: أستاذ
0: جزيلا.
1: الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة المنوفية. الشكر موصول كذلك للزميلة ابتسام الوكيل على هندسة الهواء، ولزميل أحمد عثمان من صفحة إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وكل القائمين على هذه الصفحة المباركة. أيضا الشكر موصول لزميلنا علي عبد العال الذي أخرج هذه الفترة. الإشراف العام إسماعيل دودار. أخيرا مستمعينا، هذه تحياتي فؤاد حسان، إلى الملتقى في لقاء قادم، لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. من مثل أحمد في الكونين نهواه، بدر جميع الورى في حسنه تاه، والشمس تخجل من أنوار طلعته، حارت عقول الورى في وصف معناه. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا فيه يا رب العالمين. أما بعد، ليعلم الناس جميعا أن في ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح عظيم، وإن حفاوة الكون بسيدنا رسول الله وبميلاده الشريف المنيف مناسبة عظمى لإحياء سيرته صلى الله عليه وسلم في القلوب، ونشر أخلاقه وشمائله بين الأمم والشعوب. الأمم المتحضرة تحتفي دائما بعظمائها، تقتنص الفرص والمناسبات للتعبير عن ذكراهم وذكر مآثرهم ومناقبهم وعلمهم وما قدموه للوجود كله من نفع. فما بالنا بسيدنا رسول الله، نحتفي بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجدد من جديد معنى الحضارة، معنى التقدم، معنى الإنسانية، معنى الإخاء، معنى التسامح. من خلال هذا المولد والاحتفال به، أي بمولده صلى الله عليه وسلم، ننشر أخلاقه وشمائله بين الأمم والشعوب. هذه المناسبة الكريمة التي تذكرنا بميلاد هذا الإنسان العظيم الذي غير مجرى التاريخ وحقق العدل والرحمة في المجتمع الذي عانى من الظلم والاضطهاد، عانى من القتل، عانى من العصبيات، عانى من التمييز والجور. كان مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلادا جديدا للريادة، إنه ضرب للعالم أروع الأمثلة في كل المجالات. ولقد نبهنا التنزيل العزيز بإشارة لطيفة تدعونا إلى التحلي بسيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه. يقول الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول: وإنك لعلى خلق عظيم. ولم يكن السلف الصالح يا أحباب بمعزل عن سيرة سيدنا رسول الله، فما أجمل أن نتذاكر سيرة سيدنا رسول الله في ذكرى ميلاده الشريف صلى الله عليه وسلم. إن السلف الصالح لم يكونوا أبدا في معزل عن سيرته والعناية بها، بل جعلوها جل عنايتهم وغاية اهتمامهم، فلقنوها أبناءهم ونساءهم، حتى كانوا يحفظونهم مغازيه صلى الله عليه وسلم كما يحفظونهم السورة من القرآن. يقول سيد الإمام زين العابدين علي بن سيدنا الحسين رضي الله عنهما: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. ويقول الإمام الزهري يرحمه الله تعالى ويرضى عنه: في علم السيرة علم الدنيا والآخرة. وكان سيد العلامة إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم جميعا يقول: كان أبي يعلمنا المغازي والسرايا ويقول: يا بني، هذا شرف أبنائكم. لقد ظهر منهم أجيال جعلت عنايتها حفظ هذه السيرة العطرة وتدوينها، وكانوا يتناقلونها جيلا بعد جيل وطبقة بعد طبقة بأسانيدها وطرقها المختلفة، كيف لا؟ وهي سيرة أعظم خلق الله وأحبهم إلى ربه سبحانه. إننا في هذا الوجود نجدد العهد بالاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أفضل المناسبات لإحياء هذه السيرة في نفوس المسلمين وتقريبها إلى النشأ أن نجعل من مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتا عظيما نتداركه في سرد وحفظ ومراجعة سيرته النبوية. لذلك رأينا كثيرا من المجالس تستفتح بقراءة القرآن وتختتم بالقراءة من كتب السيرة النبوية والشمائل ككتاب الشفا للقاضي عياض، والبردة والهمزية للعلامة الإمام البصيري، وهو في نظري منهج تربوي قويم يغرس في قلوب الناس ملامح شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة سيرته الشريفة وصفاته ودلائله ومعجزاته وغزواته وأخلاقه. فالمضامين الإبداعية الراقية في سرد سيرته صلى الله عليه وسلم تعكس في قلوب النشأ معنى الاستقامة ومعنى الاقتداء، الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلموا إلى ميلاد سيدنا رسول الله، احتفوا بقلوبكم بميلاد حبيبكم الذي غير مجرى التاريخ وضبط الأخلاق وضبط الفكر والتفكير، واستقامت على منهاجه الشريف قلوب أمته على الصراط المستقيم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، وقد تلا علينا من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: ومن

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: أيها الإخوة المؤمنون، أحباب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة مع ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، المشرف العام على الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر، تحدثنا عن اللبنات الأولى التي استقى منها فيما بعد الأدباء والأديبات المفكرون والمفكرات من هذا المعين الضخم العذب، ثم انطلقوا منه بعد ذلك. لكن الأمر لم يقتصر على البيت النبوي بجغرافيته المحدودة فقط، لابد أنه كان هناك متسع لكثير من الشخصيات. وإحنا يعني مع الأستاذ الدكتور إلهام شاهين سنتحدث فقط عن المرأة في هذه الفترة. هل هناك أسماء بعينها أستاذتنا الكريمة يمكن أن نشير إليها، هي أيضا أوصفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معينا عذبا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبك يا رسول الله حبي لا دليل عليه، سوى أني إذا همسوا بحرف الميم طرت إليه، أقول يجيء حرف الحاء محمولا على شفتيه، فلاسمك سحره الياما سكرت وغبت بين يديه. صلاتي وسلامي عليك يا حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه.
3: اللهم صل على سيدنا محمد

0: تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين.
1: كل زوجات النبي تحدثت عن صفاته الكريمة، والسيدة عائشة والسيدة صفية يمكن أن نأخذ منها ما تجمل تفرده بحسن الخلق. فعندما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت أدرى بصفات أهلها وصفات قومها وصفات المجتمع الذي تعيش فيه، فقالت: ما رأيت أحدا أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول هو شهادة مباشرة وموجزة لأحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، تجمل تفرده بحسن الخلق مقارنة بمن عرفتهم من الناس. ثم نأتي إلى الصحابيات الكريمات بعد ذلك. فهناك شهادة للربيع بنت معوذ بن عفراء عندما قيل لها: صفي لنا رسول الله. وهكذا كان الصحابة وكان التابعين عندما يسألون عن صفات النبي فيذهبوا إلى أقرب من كان يشاهده ويتعامل معه. فعندما سئلت الربيع بنت معوذ عن صفات الرسول فقالت لمن سألها: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. شوف الكلام الجميل، شوف الصفة، عبارة موجزة، يعني هي تريد أن تجمل ما تفعله الشمس في الكون بصفات النبي صلى الله عليه وسلم. يا بني لو رأيته لرأيت الشمس طالعة، عبارة موجزة بليغة بتختصر انبهارها بجماله ونوره، لأنها تعجز عن وصفه بألفاظ تفصيلية. فشبهت هيئة النبي صلى الله عليه وسلم بإشراق الشمس، وهي تدل على المهابة، تدل على البهاء، تدل على كل ما يفيد الكون من وجوده ومن حياته ومن إطلالته عليه.
2: للنبي جبين يفوق بدرا، والبدر جزء من نور محمد.
3: لاحظي حضرتك أنه حتى الآن هذه الأوصاف لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم جامعة مانعة. عشان كده احنا قلنا في بداية الحلقة الماضية وهذه الحلقة أن ده كان معين عذب
1: الأساس
3: استقي منه.
1: صحيح. نأتي إلى امرأة أخرى، أم معبد، التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقه إلى الهجرة مع أبي بكر الصديق ومولاه. وجاء النبي ومر عليها ثم دعا إلى الشاة التي كانت عندها ولم تكن تدر لبنا وكانت عكفاء، فدرت لبنا شرب منه وشرب كل من معه وشربت هي، وترك لها الإناء مملوء باللبن عندما جاء زوجها. فوجد الخير في بيته فسألها، فقالت: رجل مر بنا. فقال لها صفيه. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا. هذا الوصف الذي وصفت به السيدة أم معبد النبي صلى الله عليه وسلم هو من أشهر ما وصف به النبي. وهناك وصف مطول وستجده في
3: جزء من وصف
1: النبي وموجود في الحاكم في المستدرك، موجود هذا الوصف
3: من نماذج يعني أو أمثلة،
1: من أراد يذهب وسوف يجد الوصف بالكامل في الحاكم أو المستدرك. وصفت النبي بوصف للخلق والخلق، وصفته في وقت واحد وصفا جامعا، فجمعت بين وصف جماله الظاهر من نضارة الوجه ووسامة الملامح واعتدال القامة، ووصفت أيضا هيبته ووقاره وفصاحات منطقه واقتصاده في الكلام دون ثرثرة، دون أن يكثر. وهي شهادة عربية أصيلة تدل على بلاغة القائلة وقوة ملاحظتها في هذه الدقائق المعدودة التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان تأثيره صلوات الله وسلامه عليه، عندما يراه أحد في لحظات فإنه ينبهر بجماله وبمنطقه وبكلامه الجميل، ينبهر بهذا الوصف.
4: ويختطف الفؤاد

0: تحيل العين من غير اكتحال.
1: ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، المشرف العام على الوعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر. مما ذكرناه آنفا، هل من الممكن أن نخرج بما نسميه تحليل موضوعي مثلا،
2: نعم،
1: لأبرز الصفات التي وصف بها النساء النبي صلى الله عليه وسلم؟
2: نعم، نستطيع أن نقول أن الصفات التي وصفت بها النساء أو نساء النبي والصحابيات رسولنا الكريم جمعت بين حسن الخلق الجامع، فتكرر وصف حسن الخلق في أكثر من شهادة كما رأينا من قبل في قول السيدة عائشة وفي قول السيدة صفية، وهذه الشهادة تصدر عمن عايشنا النبي صلى الله عليه وسلم في أدق تفاصيل حياته اليومية. أيضا الرفق والرحمة في المعاملة، ثم الجمال والهيبة معا في وصف أم معبد، ثم التواضع والوقار في آن واحد عندما تصف السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ضحكات النبي صلى الله عليه وسلم وأنها هي عبارة عن تبسم فقط، فهو يجمع بين التواضع وبين الوقار، ثم الصدق وتحمل المسؤولية خاصة للضعفاء قبل النبوة عندما استدلت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها بأن الله يحفظه وأن الله لن يضيره أبدا، ثم الفصاحة وحسن المنطق في وصف أم معبد عندما تقول أنه كان حلو المنطق، فصل لا نذر ولا هزر. فكل هذه من الأشياء التي يمكن أن نجد نساء تصف بها النبي صلى الله عليه وسلم.

في ختام هذا الحوار أتوجه بالتحية إلى حضراتكم وإلى ضيفتي الكريمة الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، المشرف العام على الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر. كما أتوجه بالتحية إلى الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.

0: فيا زينة الدنيا ويا غاية المنى، فمن ذا الذي عن حسن وجهك يصبر؟ شفيعي رسول الله والكعبة قبلتي، ولا رب إلا الله والله أكبر.
1: وبعثت أميا تقول فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء وتلقى

0: الرسول في عيون الأدباء. أعداد وتقديم النبوي أبو زيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نلتقي مع إعادة لسؤال اليوم من مسابقة السراج المنير. الفائز في الإجابة عن سؤال الأمس محمد علي أبو زيد من محافظة البحيرة، وإلى إعادة هذا السؤال الذي أذيع اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: المنير.
1: لما بدا في الافق نور، نور محمد كالبدر، كالبدر في الاشراق عند كماله.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطب الله عز وجل نبيه محمدا في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ومن أعظم مظاهر تكريم الله تعالى له أنه لم يخاطبه باسمه المجرد في مقام التشريف والتكريم، كما خاطب أنبياءه نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام، وإنما كان يخاطبه بمقام النبوة والرسالة كقوله تعالى يا أيها النبي، وكذلك في قوله سبحانه يا أيها الرسول. أما اسم النبي الشريف محمد فلم يرد مجردا في القرآن الكريم إلا في مواضع اقتضى فيها المقام التصريح باسمه لبيان حقيقة رسالته وتقرير نبوته، وذلك في 4 مواضع. الأول حينما قال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فقد جاءت الآية في سياق تثبيت المؤمنين يوم أحد حين شاع خبر مقتل النبي، لتقرر أن محمدا رسول من عند الله، وأن موته لا ينبغي أن يكون سببا للرجوع عن الدين، فاقتضى المقام التصريح باسمه الشريف. الموضع الثاني قول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي هذه الآية تقرير لحقيقة، وهي أن النبي ليس أبا لأحد من رجال الأمة، وفيها أيضا إبطال ما كان متعلقا بقضية التبني، مع بيان منزلته العظيمة بوصفه رسول الله وخاتم النبيين، فلا نبي بعده. الموضع الثالث قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وهنا جاء التصريح باسمه لبيان أن ما أنزل عليه هو الحق من ربه، ولتمييزه وتعيينه في مقام الحديث عن الوحي المنزل عليه، فناسب أن يذكر اسمه الشريف صراحة. الموضع الرابع قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقد سبق هذه الآية قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجاء التصريح باسم النبي في الآية التالية لبيان من هو هذا الرسول الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق. وصلوات ربي وسلامه عليك يا حبيب الله. والسؤال الثاني والعشرون اذكر آية كريمة في بيان الأمر بتعزيز النبي وتوقيره.
1: فجر أطل على الوجود

المسابقة لها جائزة يومية قيمتها 2500 جنيه، ويمكنكم المشاركة في الإجابة على أسئلة المسابقة من خلال الرابط الموجود على صفحة إذاعة القرآن الكريم وصفحة وزارة الأوقاف على الفيسبوك، مع تمنياتنا بدوام التوفيق.

0: السراج المنير، مسابقة يومية تقدمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع وزارة الأوقاف. إعداد مروى النجار، تقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين ماجد. إخوة الإيمان، إن في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أبواب من العظمة والخير لا تنقضي، وشمائل كلما أمعنت فيها البصر رأيت وراءها خيرات كثيرة، ومن ذلك خلق الإصغاء الذي له أثر قوي في صناعة الإنسان. فحول هذا المعنى نطالع مقالا تحت عنوان وكان للقلوب عنده مقام، للدكتور محمد إبراهيم البحيري من جريدة عقيدتي. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الناس بأذنه الشريفة فحسب، بل كان ينصت للقلوب، يسمع الكلمة ويدرك ما وراءها، والشكوى وما تخفيه، والسؤال وما يضمره من حيرة، والصمت وما يحمله من ألم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي محدثه من سمعه وحضوره ما يشعره أنه أمام إنسان يشاركه ما هو فيه، وأن وجعه ليس شيئا هينا في ميزان الرحمة. وتبلغ هذه الخصلة من الجمال غايتها في قصة الصحابية الجليلة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو ما ألم بها وتجادله في شأن زوجها، وقد أثقلها الكرب وضاقت بها السبل، فما صرف عنها صلى الله عليه وسلم وجهه الشريف ولا استثقل شقواها، بل أصغى إليها حتى خلد القرآن الكريم مشهدها في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع الكبير والصغير، والرجل والمرأة، والسائل والشاكي، والمسترشد والمخطئ. لم تكن منزلة المرء عنده بعلو صوته ولا بجاهه ولا بحظه من الدنيا، وإنما كان إنسانا وله حق أن يسمع. ومن هنا كان الإصغاء النبوي أكثر من أدب اجتماعي، كان رحمة تمشي على قدمين ومنهجا في بناء الإنسان. وما أحوج بيوتنا اليوم إلى هذا الخلق القويم. كم من ابن لا يريد من أبيه مالا ولا حلا، وإنما يريد أذنا مصغية وقلبا يشعر به مهما كانت شكواه صغيرة، أو لا تستحق في عين الأب مع عدم العجل بالحكم. وكم من أم يكلمها ابنها بينما عينها في شاشة وعقلها في شاغل وقلبها في مكان آخر. وكم من بيت اكتمل فيه الطعام واللباس والتعليم ونقص منه شيء لا تستقيم التربية بدونه أن يستمع بعضه بعضا. فالأب يربي ابنه بكثرة الأوامر وحدها، وإنما يربيه أيضا بأن يجعله آمنا حين يتكلم، والمعلم كذلك. فكم من معلم يملك العلم لكنه لا يملك الإصغاء، يصحح الإجابة ولا يتأمل السؤال، ويرى الخطأ ولا يبحث عما وراء هذا الخطأ. والمعلم البصير لا يسمع الكلمات وحدها، بل يسمع في السؤال موضع الحيرة. فليست محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرف شمائله فحسب، وإنما أن تصير شمائله فيك سلوكا. أنصتوا كما كان ينصت، وارحموا كما كان يرحم، وافهموا القلوب. فلعل إنسانا يجلس أمامك اليوم وقد أعيته الدنيا وأثقلته الشكوى وضاقت عليه العبارة، لا يريد منك خطبة ولا ينتظر منك جوابا ولا يسألك حلا، وإنما يريد قلبا يصغي إليه. فاللهم اجعلنا عونا في الخير وللخير، واجمعنا دائما على الخير. إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها شيرين أحمد ماجد، نفذتها ابتسام الوكيل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا من سورة طه.

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى.

وعصى آدم ربه فغوى.

0: حيلتي وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: استمعنا إلى صوت الزميل رأفت عواد الذي قدم هذه الأذكار المباركة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن نبقى مع باقة من أقوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقدمها دكتور حسن مدني.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. والدف هو صوت النعل وحركته على الأرض. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: صلي ركعتين. متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عقب أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لمواصلة احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحتفال اليوم يتضمن تلاوة للقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، وكلمة للأستاذ الدكتور شعبان عطية، ويختم الاحتفال بابتهالات من الشيخ عبد الرحمن الأصواني. الاحتفال ينقله الزميل محمد عبد الحكم.

0: عدد جديد من مجلة أبشر الصابرين مع زميل الدكتور أحمد القاضي، وذلك في 9 إلى 5 دقائق. يستضيف البرنامج الأستاذة الدكتورة أمل عبد الستار، الاستشاري النفسي والمعالج ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدور حلقة اليوم حول كيفية تقديم الدعم النفسي لذوي الاحتياجات وأصحاب الهمم. أما في 10:15 فتلتقون مع أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير بجزيرة الأحرار، مركز طوخ، محافظة القليوبية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، كلمة للدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، وتختم بابتهالات يقدمها الشيخ حسام الأجاوي. الأمسية إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أما الآن إخوة الإيمان، فنبقى مع قرآن المغرب. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا من قصار الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الجبال

الله.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ علي محمود وقد تلا علينا من قصار الصور. إخوة الإيمان، الآن يؤذن بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة الصيفي، وقد رفع الأذان الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: سيدي يا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وتحياته وبركاته إليه، يا رحمة ربنا المهداة ويا نعمته المسداة ويا خير خلق الله، ها نحن غلاء نجتمع في ذكرى ميلادك، تلك الذكرى التي يمثل ميلادك فيها أعظم نعمة لله على البشرية جمعاء. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعمته ببعثته فاقت سائر النعم، يا أكرم الخلق يا أسخى العباد يدا يمناك في جودها أندى من الديم، يا أعبد الناس عشت العمر تقطعه تهجدا في ظلام الليل لم تنم، صليت بالليل للرحمن مبتهلا لم تشكر إدلاك من ضر ولا ورم، علمتنا أننا في حال سجدتنا نكون في قربنا من واهب النعم، فأنت يا خير خلق الله أسوتنا وأنت جاه لنا من كل مختصم، ومن يكن برسول الله مقتديا لم يبتئس في الدنيا يوما ولم يضبي.
3: سيدي يا رسول الله لغة الكلام كما رأيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن إخوة الإيمان، ننتقل بحضراتكم إلى الأزهر الشريف من القاهرة لنقل احتفال إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. الميكروفون الآن بصحبة الزميل محمد عبد الحكم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ونحن ننقل على الهواء احتفالا جديدا من احتفالاتنا التي يجتمع فيها شرف الزمان وطهارة وعراقة المكان مع حسن القول وقدسي البيان. أما شرف الزمان فها نحن نعيش، بل الكون كله يعيش في أنوار شهر ربيع الأول، ذلك الشهر الميمون الأغر الذي اصطفاه الله عز وجل لميلاد خاتم المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما طهارة وعراقة المكان فنحن هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، ذلك المحراب العتيق والمنبر الحكيم الذي يحفظ ويبلغ ما أنزل إلى الرسول الكريم. وأما حسن القول وقدسي البيان ففي هذا الحفل الكريم المبارك نستمع إلى تلاوة مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ثم نستمع إلى كلمة العلم والعلماء الموعظة والحكمة التي يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، متحدثا تحت عنوان الهجرة النبوية التخطيط والأخذ بالأسباب. ثم نستمع في ختام الحفل إلى ابتهالات ومدائح نبوية يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني. إخوة الإيمان، الآن إلى صلاة المغرب يقيمها الشيخ شعبان سيد حسنين، ويؤمنا فيها من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد، وبعد الصلاة تبدأ فقرات هذا الاحتفال.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وبعض إخوة الإيمان، فقد أدينا صلاة المغرب هنا في الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وما زلنا مع حضراتكم على الهواء مباشرة، حيث ننقل الاحتفال 22 من احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لقد شهد عام ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا وإعزازا من رب العزة سبحانه وتعالى لأمة خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك العام حفظ الله الكعبة قبلة هذه الأمة، وحماها من عدوان المعتدين وبطش أصحاب الفيل. وقد سجل القرآن الكريم هذا التشريف وذلك الإعزاز لأمة محمد سورة تتلى آناء الليل وأطراف النهار، إذ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ صدق الله العظيم. ويوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاد خير للإنسانية، وكان أصلاً تفرعت منه أيام فضل الله على الأمة الإسلامية. من هذه الأيام، أيام فضل الله على أمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، يوم الهجرة النبوية المباركة، تلك التي كانت منطلقاً لعالمية الدعوة الإسلامية ولبناء الأمة المحمدية. ولا تزال شمس الهجرة تسطع على الإنسانية، تمدها بالنور والدروس والعبر إلى قيام الساعة. أيها الإخوة المستمعون الكرام، يقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. آيات بينات يتلوها فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف.

0: آيات حق من الرحمن محكمة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدمي محكمات فما تبقين من شبه لذي خصام وما تبغين من حكم. هكذا إخوة الإيمان تطمئن القلوب حين تعيش مع القرآن. وقد استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف. أيها الإخوة المستمعون الكرام، التعلم من السيرة النبوية وتطبيق دروسها هو صورة إيجابية صحيحة لحب النبي صلى الله عليه وسلم والاحتفال بمولده الشريف. ونحن في هذا الاحتفال نتتلمذ على هجرته المباركة ونسأل: هل ينبغي للمسلم إذا ما رام له هدف شريف كريم أن يخطط لهذا الهدف وأن يأخذ بأسباب الوصول إليه، أم أن الله سبحانه وتعالى يؤيده ويوفقه لكونه مسلماً وإن تكاسل وإن قصر وإن أهمل؟ يجيبنا من عطاء السيرة النبوية ومن وحي الهجرة النبوية والقرآن الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فمما لا شك فيه أن الهجرة دروس في الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك تفويض الأمر إلى الله عز وجل. ولعلنا عندما نقرأ سيرة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم نجد أن التخطيط للهجرة بدأ قبل أن يولد النبي عليه الصلاة والسلام. فما جاءت يهود إلى المدينة إلا ترقبا وانتظارا لمجيء النبي الخاتم. وكثيرا ما كانوا يقولون للأوس والخزرج: يوشك أن يبعث نبي آخر الزمان وسوف نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. وكانوا يقولون على مسامع الأوس والخزرج: اللهم إنا نسألك بحق النبي الخاتم أن تنصرنا عليهم. فكان ذلك تهيئة للأوس والخزرج لسماع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلكم أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام قالت الأوس والخزرج: يجب أن نذهب إلى هذا الرجل الذي يقول إنه نبي، فإن كان هو فلنؤمن به قبل أن تسبقنا إليه اليهود. فكان ذلك تهيئة للأوس والخزرج لبعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما جاءه الوحي ذكر بالهجرة، عندما ذهب إلى ورقة ابن نوفل وأخبره بالذي حدث له، قال: ليتني أكون فيها جذعا أي قويا إذ يخرجك قومك. قال: أومخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل الذي جئت به إلا أخرجه قومه. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر بالهجرة من أول أيام مجيء الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. عند ذلك الأوس والخزرج تهيئة المكان للنبي عليه الصلاة والسلام يأتون إليه في بيعة العقبة الأولى وفي بيعة العقبة الثانية. في بيعة العقبة الأولى يأتيه 12 رجلا وامرأتان يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، عن نور الله، عن وحي الله، عن فيض الله، عن إرادة الله لتغيير الكون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنشرح قلوبهم وتنفتح قلوبهم وتشرق أرواحهم لهذا النور الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبايعون النبي عليه الصلاة والسلام على ألا يعبدوا إلا الله، لا يشركون به شيئا، لا يسرقوا، لا يزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. ثم يأتوه في بيعة العقبة الثانية، وكان العدد قد تضاعف، 72 رجلا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبايعهم فيها على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. عادوا إلى قومهم، كل بيوت المدينة قرآن، كل بيوت المدينة إسلام، تهيئة وانتظارا لاستقبال رسول الله، فمرحبا يا رسول الله. ثم إن العوامل في مكة إيذاء وتضييق على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المسلمين، لكن لم يكن في وسع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينطلق من مكة إلى المدينة قبل أن يأتيه الإذن من الله. فلما جاءه ذهب إلى بيت أبي بكر في وقت لم يكن معهودا أن يذهب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. فلما دخل قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله، ليس إلا ابنتاي. قال: يا أبا بكر، إن الله قد أذن لي بالهجرة. تخطيط. إذن التخطيط تهيئة المكان في المدينة، التخطيط كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتحرك إلا بإذن. لما قال ذلك لأبي بكر قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة يا أبا بكر. خرج معا. هل يخرج النبي عليه الصلاة والسلام هكذا علانية؟ ولو خرج علانية ما استطاع أحد أن يوقفه أو أن يمنعه. عمر رضي الله تعالى قال: أيها الناس، إني مهاجر غدا، فمن أراد أن ييتم ولده وترمل زوجته وتثكله أمه فليلقني غدا وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى الله ورسوله. هل سيدنا عمر أشجع من سيدنا رسول الله؟ محال. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعله تشريع وهو القدوة. أما عمر رضي الله عنه فتصرفه شخصي، الناس تقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتأسى به. جموع الكفر تخطيط أيضا للقضاء على الدعوة، يقفون على باب النبي عليه الصلاة والسلام شباب أشداء
2: معهم سيوف ينتظرون أن يخرج المصطفى عليه الصلاة والسلام، يريدون أن يقتلوه، والله يريد له أن يحيا. إرادة من؟ تلك التي تنفذ. ومشيئة من؟ تلك التي ينبغي أن تكون. إنها النبوة، لا يمكن أبدا أن تخشى جحافل الكفر. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام ليس مرعوبا وليس فزعا وليس مسرعا، وإنما يخرج في هدوء النبوة ووقار النبوة وسمت النبوة وإشراقات النبوة. يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأخذ من التراب شيئا ويضعه على رأس أولئك الذين يجلسون على يمين الدار، ثم أخرى ويضعه على رأس الذين يجلسون على يسار الباب. يسخر الإيمان من الكفر ويقول له أنت مخطئ، لا يمكن أبدا أن تمضي إلا مشيئة الله وإرادة الله. يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار، لم يترك الأمر هكذا للعشواء، وإنما تخطيط وإعداد. من الذي يأتيه بالأخبار؟ من الذي يأتيهم بالطعام؟ من الذي يغطي على آثار الأقدام؟ تخطيط وإعداد من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصل إلى الغار. إنها فتحة صغيرة ليس لها باب، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا ربي أنا قد فعلت ما استطعت، أما الباب والحرس فمتروك لك أنت يا الله. ويجتمع الذين أشركوا يكفون على باب الغار الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام، والحال كما قال أبو بكر يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. كيف يا أبا بكر؟ أنسيت أن ملك القلوب موجود؟ يا أبا بكر أنسيت أن الذي يملك عقول القوم وأيديهم وسيوفهم موجود؟ يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. وينام النبي عليه الصلاة والسلام على حجر أبي بكر هادئا آمنا مطمئنا، والكفر يغلي خارج الغار يبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبى الله أن يمكنهم من رسوله عليه الصلاة والسلام. ويتخذ النبي عليه الصلاة والسلام طريقا غير معروف لقريش بمساعدة عبد الله بن أريقط الذي خرج به من مكة إلى الغار، ومن الغار إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يدركه سراقة الذي وعد بمئة ناقة، لو أنه أتى برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فلما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وظن أنه ممسك به لا محالة، ساخت أقدام الفرس في الرمال ليسقط الفرس ويسقط سراقة. ثم يأتيه مرة أخرى والثالثة، علم أنه ممنوع فقال الأمان الأمان يا محمد، فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم داعبه قائلا يا سراقة كيف بك غدا إذا سورك الله بسواري كسرى ملك الفرس. وظلت هذه الكلمة يعني تدق مسامع سراقة حتى فتحت الفرس، وأخذ المسلمون هذه المتعلقات لكسرى ومنها سواري، ويعطيها لسيدنا عمر ليذكر هذا، فينادي أين سراقة، فيأتي سراقة فيسوره عمر رضي الله عنه بسواري كسرى. الهجرة تخطيط، والهجرة أخذ بالأسباب، تعليما لنا أن نكون منظمين، أن نكون آخذين بالأسباب. الذي يأخذ بالأسباب ويخطط نجاح، والذي يترك الأمر عشواء وفوضى فشل لا محالة. المسلم وقته منظم، يستيقظ فيصلي، الصلوات لها موعد والصيام له موعد والزكاة لها موعد، في تخطيط ونظام بديع. فالهجرة صرخة في وجه كل مسلم، أن خطط أعد الأهداف وأعد الأسباب التي تصل بك إلى الغاية، توفق وتنصر وتجبر إن شاء الله. وإياكم أن تتركوا الأمور عشواء، فالعشواء لا يمكن أن ينجح من خلالها أحد. نسأل الله السلامة والعافية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. بالحكمة والموعظة الحسنة دعانا فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إلى درس قيم من دروس الهجرة النبوية، وهو التخطيط والأخذ بالأسباب. ولا نزال مع حضراتكم مستمعين الكرام على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، ننقل الاحتفال 22 من احتفالات إذاعة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف. سيدي يا أبا الزهراء، في محراب كمالاتك يتعبد الشعراء، فحسان رضي الله عنه يشهد ألا أحد أجمل منك، فيقول: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وشوقي رضي الله عنه يشهد ألا خلق فوق خلقك، فيقول: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. مع الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأصواني.

0: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، وصلنا مع المبتهل الشيخ عبد الرحمن حسين الأسواني إلى ختام احتفال اليوم 22 من احتفالات شبكة القرآن الكريم بشهر ربيع الأول. نقلنا لحضراتكم هذا الاحتفال من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومتحدثا فضيلة الأستاذ الدكتور شعبان عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ عبد الرحمن الأسواني. أمنا في صلاة المغرب فضيلة الشيخ عبد اللطيف السيد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. في الختام أقدم لحضراتكم تحيات فريق العمل من الإذاعة الخارجية، ياسر العكل، حسين سيد أحمد، ومن غرفة المراقبة الرئيسة مهندس سامي سليم، هشام محمد، راني عبد الباسط، من مصدر الإذاعة الخارجية أشرف أبو زيد وحنفي محمود. سعدت في هذه الإذاعة الخارجية بصحبة زميلي سلامة رشدي من أسرة التخطيط الديني. ختاما تقبلوا تحياتي محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين. الآن يعود الميكروفون إلى استوديوهاتنا بدار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم احتفال اليوم بذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم وشهر ربيع الأول من الجامع الأزهر الشريف. وقد صحبنا في هذه الإذاعة الخارجية الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين. غدا بمشيئة الله احتفال جديد بصحبة الزميل الدكتور وسام البحيري من أسرة المذيعين، ومعه قارئا القارئ الشيخ محمود علي حسن، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون، ومتحدثا الأستاذ الدكتور حمد الهدهد عميد كلية البنات بالعاشر من رمضان جامعة الأزهر، يتحدث تحت عنوان رفيق الدرب سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأعزاء في مستهل فترة إذاعية جديدة، وكنتم في فترة إذاعية سابقة بصحبة زميلي الزميل فؤاد حسان من أسرة المذيعين. هذه فترة إذاعية جديدة معكم، خلالها من الهندسة الإذاعية مهندسة الصوت الزميلة ابتسام الوكيل، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة الأعراف للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: واهب الخير للخليقة سبحانك.

0: للخليقة سبحانك.
1: قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، في العاشرة والربع من سهرة هذه الليلة سوف نستمع بمشيئة الله إلى أمسية دينية من المسجد الكبير بجزيرة الأحرار، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. في هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة للدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ حسام الأجاوي

هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذان العشاء.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع النداء الشيخ طه الفشني. صلاة الفجر يحين موعدها بمشيئة الله في 5:05.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت بمداد الخشوع والصوت الشجي العميق تلاوات لا تخطئ طريقها للقلوب. إنه القارئ الشيخ صديق السيد المنشاوي.

0: والشيخ صديق السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي، ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة غافر للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إن الله سريع الحساب. صدق الله العظيم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
2: صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. استمعتم إلى تلاوة من سورة غافر للقارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. إخوة الإيمان والإسلام، الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. لقد منح الله بعض الناس نعما كثيرة فشكروا، وحجب عنهم بعضها فصبروا، وبشر الصابرين. مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم
4: دكتور أحمد القاضي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نقلب معا صفحات عدد جديد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين.
6: ربنا أفرغ علينا منك صبرا وقبل التوبة للعاصين سترا.
5: إخوة الإيمان والإسلام، على أولى صفحات هذا العدد تطالعنا تلك البشارة من المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول في سورة الإنسان: بسم الله الرحمن الرحيم، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا. صدق الله العظيم.
6: يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي

0: إخوة الإيمان والإسلام، إن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم لدليل على تقدم الأمم ودليل على حضارتها، وإسلامنا الحنيف اهتم اهتماما بالغا بأصحاب الهمم. إخوة الإيمان والإسلام، وعلى الصفحة التالية نلتقي بلقاء العدد. إخوة الإيمان والإسلام، وعلى هذه الصفحة نلتقي بلقاء العدد، وفي ضيافتنا الأستاذة الدكتورة أمل عبد الستار، المحاضر النفسي بجامعات مصرنا الحبيبة والاستشاري النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة. مرحبا بسعادتكم معنا على صفحات برنامج مجلة وبشر الصابرين دكتورة أمل.
1: أهلا بك يا دكتور أحمد، وأهلا بالبرنامج وبشر الصابرين اللي دايما بيبشر كل الناس بكل حاجة حلوة.
0: دكتورة أمل، الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة، كيف تستطيع الأسر أن توصل الدعم النفسي لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعيشون داخل الأسرة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو هنتكلم على الدعم النفسي، احنا كلنا في حياتنا، يعني احنا كأشخاص عاديين دايما بنبقى محتاجين دعم نفسي، ولما بنقابل اي شخص احنا ما بنشوفش ايه اللي جواه. علشان كده لما نيجي نتكلم عن الدعم النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة، ازاي نقدر نكون مصدر امان ومساندة بدل ما احنا بنكون دائما سبب في زيادة الألم أحيانا مع بعض الأطفال. لو احنا هنقول كلمة الاحتياج النفسي، مش معناها ان انا شخص ضعيف، لكن معناها ان انا محتاج حد يقدرني، حد يفهمني، حد يهتم بي، حد يساندني. الدعم النفسي مش معناه ان احنا نحاول ان احنا نعالج اي شخص بطريقتنا احنا ونقوله ان احنا هنساعدك، لأن أنت شخص ما بتكونش متخصص، ولكن أحيانا نقول عبارات لأشخاص: انسى اللي حصل، أنت لازم تكون أقوى، أنت لازم تكون أفضل. ياريت أن احنا دايما الأفضل أن احنا نسمعه، علشان نحترم مشاعره، علشان نشجعه بهدوء، وفي الآخر لو هو محتاج فعلا حد متخصص أنا بديه للشخص المتخصص ده عشان يقدر يتعامل معاه، لأن الشخصية مختلفة من شخص إلى آخر. يعني لازم يكون حد فهم الشخصية تماما عشان يقدر يتعامل معاه، سواء طفل أو كبير. أولادنا وإحنا كل، يعني كل البشر، بس مش الأطفال فقط محتاجين للدعم النفسي، لا، إحنا لازم نسمعهم كويس جدا ونحترم مشاعرهم ونبتعد عن السخرية والتنمر. لما نيجي نلاقي ان الدعم النفسي ده ليه أشكال كتير، منها الشكل اللي هو على مستوى الأسرة أو المجتمع أو المدرسة، هنلاقي ان هو بيتخذ أشكال متعددة، منها الدعم العاطفي.
0: دعم دكتورة العاطفي. أمل، قبل أن نتحدث عن ألوان الدعم، تفضلتي حضرتك وقلتي نبتعد عن التنمر. بعض الأسر ربما يمزحون مع أصحاب الهمم وهم لا يشعرون أن أصحاب الهمم أصحاب يعني طبيعة خاصة وحساسية مفرطة.
1: أكيد طبعاً.
0: فنود أن نلقي الضوء على هذه يعني المسألة.
1: الجزئية بتاعت التنمر دي هتلاقي إن إحنا يعني أشخاص كبيرة، الناس كبيرة بتتنمر علينا. تخيل بقى حضرتك لو طفل عنده قصور في جانب معين، وأنا هتخذ هذا القصور في نوع من أنواع التنمر عليه. أحيانا الأسرة تجهل تماما إن في عبارات معينة تجرح، يعني تجرح الطفل دوت من غير ما تشعر. هم بيحبوا أولادهم، ولكن بيجهلوا تماما أن هذه العبارات تمثل لهم مشكلة نفسية وأثر داخلي.
0: نعم.
1: وتفضل جواه لغاية ما بيكبر ويتذكر، لأن احنا دايما نقول إن احنا وإحنا أطفال بنختزن في العقل الباطن كل ما يورد لينا احنا كناس كبار بعد ما بنكبر، كل حاجة بتتخزن في العقل الباطن. فتخيل حضرتك اني انا ممكن اقول كلمات انا لا يعني يعني انا مش
0: لا
1: قادر
0: عليها.
1: احكي، انا مش
0: نعم.
1: مقدر ان هي ازاي هتجرح. وبعد كده الاقي اطفال لما بنكبر نبقى اشخاص اسوياء، ان هي يجي يقول لي انا زمان في الاسره كانوا بيقولوا لي كلمه كذا وكذا. الكلمات دي بتترسخ في عقل الانسان، وبيلاقي دايما عنده انعدام ثقه في نفسه، وبيكون السبب الرئيسي هي الاسره من غير ما تقصد.
0: حتى وإن جاءت هذه الكلمات
1: بعشوائي
0: وهذه
1: بيعمل
0: الألفاظ على سبيل المزاح.
1: المزاح،
0: نعم.
1: نبتعد عن المزاح ولا تنابزوا بالألقاب. يعني احنا بنقول كل كلمة تضايق لازم أفكر فيها كويس قوي.
0: عظيم.
1: يعني أنا ما ينفعش إن أنا أقول كلمة حتى ولو كنت أنا هتلفظ لفظ أو أقول اسم معين لابني وهو مش بيحبه أو بيفضله، وأنا ألاقيه بقى أخد أكثر انتشارا والأسرة كلها بقت تقول هذا الكلمة دي لهذا الطفل وهو يرفضها تماما. فيبقى مهم جدا إن أنا يكون عندي وعي، وعي على المستوى الذاتي ثم على المستوى الأسري في إزاي أنا ما أجرحش، لأن إحنا ما بنحبش حد يجرحنا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني إحنا ما نجرحش الناس لأن إحنا بنتجرح من ناس تانية وما بنقدرش إن إحنا نتكلم.
0: نعود إلى ألوان الدعم من الأسرة لأصحاب الهمم، الدعم النفسي.
1: النفسي. طيب لما نيجي نتناول أشكال الدعم، لاقي إن الدعم ده ما بيكونش ليه صورة واحدة، ولكن بيكون دعم عاطفي. طب أنا هدعمه إزاي عاطفيا؟ أحيانا إحنا نقول كلمات علشان توصل للمستمع إن هي كلمة بسيطة، دعم عاطفي يعني أنا عايزة أصر له الحب، عايزة أصر له الاهتمام، أسمعه بدون ما أقاطعه، أشجعه وأعلمه إزاي يعبر. إحنا أحيانا الأسرة بتفتقد تماما إن في أطفالنا ما بيعرفوش يعبروا، القدرة على التعبير، تعبير الحاجة اللي جوايا أنا إزاي أنا أعبر بيها. إحنا بنفضل أشخاص كبار ما بنعرفش نعبر عن اللي جوانا، بنبقى شباب وبنات وأزواج وزوجات وإحنا نفتقد تماما إزاي أنا أعبر عن اللي جوايا. وده هو الشكل العاطفي في أشكال الدعم. سيبه يتكلم، إزاي تعلمه إن هو يعبر عن مشاعر الحب والحزن والقلق والتوتر وإن هو بيحب، كل الكلام ده مهم جدا للأسرة اللي هي القدرة على التعبير، وإزاي تتناول الدعم العاطفي عبر مراحل معينة. والمراحل دي أنا كطفل إزاي أنا أعبر أنا بحب وبكره، إزاي الكلمة دي أنا أقولها وإزاي أنا أعبر بيها بشكل يكون متأدب. الدعم الاجتماعي، الدعم الاجتماعي داخل الأسرة برضو مهم جدا، ويمكن أنا بركز على الأسرة زي ما نقول كده لأن هي اللبنة الأولى في تشكيل شخصية.
0: نعم.
1: الطفل إزاي أنا أخليه يعرف يكون علاقات اجتماعية كويسة، إزاي صداقات، إزاي ينتقي، يعني ينتقي إزاي الأطفال اللي هو هيتعامل معه. ده بيكون عن طريق وعي الأب والأم. أنا بوجه ابني في مرحلة الطفولة سواء طفل سوي أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا ذوي الاحتياجات الخاصة أنا اللي هوجهه، لأن هو ما يكونش عنده الوعي الكامل في الإدراك والانتباه والتفكير والمشاعر كل دوت. أنا كدور أم بيتكدس أكتر من الطفل العادي، وبنعلمه إن هما رغم إن هما مختلفين ولكن هما مقبولين في المجتمع، مقبولين على مستوى الأسرة. وزي ما يعني تحدثنا قبل كده إن الأسرة بتظهر عكس ما داخلها، هي في المجتمع الخارجي بتوضح للناس ان هي قبل الطفل تماما وان هي راضية تماما، ولكن احنا ممكن نلاقي عن طريق نظرات من الاشخاص اللي في الخارج وانا ماشي مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة انا بحس ان انا الام بتجرح، ودي عايزين نعمل لها عملية دعم نفسي ازاي انا اكون قبل هذا الطفل داخليا وليس خارجيا. يبقى الدعم الاجتماعي ده مهم جدا داخل الأسرة. طب الدعم النفسي والمعنوي، الدعم النفسي والمعنوي ان انا هركز على اني بلاش اتعامل معاهم معنويا بالشفقة. يعني احنا احيانا في ناس كتير قوي نقول لها
0: خاصة الافراط في الشفقة يعني يؤذي مشاعر اصحاب الهمم.
1: اصحاب الهمم يعني الفكرة كلها ان الشفقة مش هي الدعم، بلاش نوصل لهم عن طريق النظرات. يعني في ناس تقول لك انا ما اتكلمتش يا دكتورة، ولكن انت ممكن لو في حد مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع أو في النادي أو في المدرسة، إحنا ممكن ننظر له نظرات ونستعطف، بلاش نظرات الشفقة والاستعطاف الزائدة عن اللزوم. بالعكس أنا حاول إن أنا أتجاهله، لأن أنت لو شخص عادي بيمر من جنبك أنت مش هتبص له، ولكن لما بيكون في حد عنده قصور أنت بتلتفت ليه، بلاش تلتفت ليه، وتعامل معاه كأنه شخص عادي جدا وسوي، ما عندوش أي نوع من القسوة.
0: دكتورة أمل، كيف نفرق بين الإفراط في الشفقة والإحساس بأصحاب الهمم؟ يعني الإحساس بهم هذا شيء طيب
1: جميل طبعا
0: ومحمود، ولكن المذموم هنا هو الإفراط في الشفقة والنظرة إليهم.
1: جميل جدا، لازم نفرق ما بين حاجتين مهمين جدا.
0: كيف يا دكتورة؟
1: ازاي انا اكون زي ما بالظبط لما نيجي نقول كلمة العطاء المفرط، العطاء المفرط ازاي ده هيعمل لي مشكلة؟ برضو الشفقة لما تتحول الى ان انا بقى يعني ما بقيتش بس انا ببص لهم، لا انا ببص لهم انه ما عنده قصور، انا حاسس انه هو ملهوش قيمة، انا مش بقدر اتفهم مشاعره، انا ما بقدرش اسمعه، انا ما بديلوش فرصة انه هو يتكلم، انا الشخص دوت حاسس انه هو عنده قصور فانا مش هديله اهتمام. لا، لازم اسمعه كويس قوي، لازم انصت ليه، لازم اهتم بمشاعره، لازم اقول له برافو، لازم ما احكمش عليه وبلاش اقول له الكلمات اللي هي بتوجعه. ليه؟ لان انا الشفقه دي لما بتزيد عن حدها بتمثل لي انعدام ثقه في النفس. اما الشخص ان انا اهتم، انا ههتم، ده الاهتمام، اسمع اهتم ادعم ما انقطهوش كتير. طب الشفقة إن أنا هديله نوع من أنواع الزيادة في الاهتمام المبالغ فيه، يعني إن أنا بحسسه إنه هو مش هيقدر يعمل الشيء ده بنفسه، لازم أنا اللي هعمله علشان خاطر أنت مش هتقدر تعمل الكلام ده لوحدك. الجزئية دي بتأثر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والشخص اللي احنا دايما بنديله عطاء مفرط قوي في الاهتمام، أنت عايز تعمله كل حاجة، فده بيبقى عطاء مفرط بيمثله انعدام ثقة في النفس.
0: مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الطيب نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ضيفة هذا اللقاء الأستاذة الدكتورة أمل عبد الستار، المحاضر النفسي بجامعات مصرنا الحبيبة والاستشاري النفسي لذوي الاحتياجات الخاصة.

0: التراب.
1: شكرا لمهندسة الصوت الزميلة هدى محمد من الهندسة الإذاعية. ويمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر موقع الهيئة الوطنية للإعلام مسبيرو.eg.
0: ربنا

0: إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا نصل بحضراتكم إلى آخر صفحات هذا العدد من مجلتكم الأسبوعية وبشر الصابرين. نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج مجلة وبشر الصابرين، أو على البريد الإلكتروني الصابرين @ertu.org، الصابرين @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: وبشر الصابرين، مجلة أسبوعية من إعداد وتقديم دكتور أحمد القاضي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قالوا عن الرسول:
1: لقد وضع الإسلام قواعد جليلة للرقيق تدل على ما كان ينضوي عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من شعور إنساني نبيل يناقض كل المناقضة، تلك الأساليب التي كانت تتخذها في عهد قريب شعوب تدعي أنها تمشي في طليعة الحضارة. لهذا كان كثير من الرقيق يفضل حياة الرق في ظلال هذه المبادئ على الحرية الوهمية في بلاد وأمم تسترق شعوبها بالجملة. المستشرق الهولندي البارز لودويغ ويليام كريستيان.

0: قالوا عن الرسول. الإعداد أحمد عثمان، التقديم الدكتور وسام البحيري.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا بكم ومرحبا أخي الحبيب.
4: عنوان هذه الحلقة فضيلة التواضع وخفض الجناح. إن التواضع من أجل الصفات الإسلامية العظيمة التي تستجلب من الله تبارك وتعالى للعبد. ضيفنا الكريم، ما هو التواضع وما منزلته في الإسلام؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فإن التواضع خلق من الأخلاق الإسلامية العالية التي أمر الله تعالى بها عباده وحلى بها أنبياءه، وهو لين الجانب وعدم الاغترار بالنفس. وعرفه علماء الأخلاق بأنه اللين مع الخلق، والخضوع للحق، وخفض الجناح. وقالوا التواضع قبول الحق ممن كان، والخضوع له، والانقياد إليه، ولو كان من صغير أو جاهل. وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم عكس التواضع، وهو الكبر، حين حذر أصحابه قائلا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وبطر الحق أي جحوده، وغمط الناس احتقارهم والاستعلاء عليهم. ولم ترد كلمة التواضع في القرآن الكريم بلفظها، ولكن وردت كلمات بمعناها تشير إليها وتدل عليها. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والهون هو الرفق واللين والسهولة. وفي الحديث: المؤمنون هينون لينون. وهو غير الهون بالضم، وهو الهوان والذل. قال تعالى: فاليوم تجزون عذاب الهون، إلى آخر الآية. وقد وصف الله المؤمنين الذين يحبهم ويحبونه بالتواضع للمؤمنين، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. والذلة في الآية هي الشفقة واللين، والوصف منها ذلول أي عطوف، فالمؤمن ذلول، وغير المؤمن ذليل أي صاحب هوان. وفي الحديث كذلك: المؤمن كالجمل الذلول، والمنافق والفاسق ذليل. وقال الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
4: ضيفنا الكريم، ماذا عن التواضع في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
6: لقد حفلت سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحث على التواضع قولا وعملا، توجيها وسلوكا، فها هو صلوات ربي وسلامه عليه يقول: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، ويقول: طوبى لمن تواضع في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالط أهل الفقه والحكمة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال عبد من صدقة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله تعالى. وأخبر أن التواضع صفة أهل الجنة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل، وهي قواعد التواضع. ولم يكن التواضع في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما مجردا أو شعارات جوفاء، وإنما كان سلوكا ومنهج حياة. فكان صلوات ربي وسلامه عليه يجيب دعوة العبد ويصغي للأمة، ولا يتميز على أصحابه، بل يشاركهم العمل قل أو كثر. وإذا دخل بيته كان في خدمة أهله، يحلب الشاه ويرقع الثوب ويخصف النعل ويعلف الدابة ويطحن بالرحى ويأكل مع الخدم ويجالس المساكين إلى غير ذلك. وكيف لا وقد أدبه ربه بقوله: واخفض جناحك للمؤمنين.
4: ضيفنا الكريم، ماذا يفعل من يجد أحيانا نوازغ كبر في نفسه؟
6: يجب عليه أن يعلم أن هذا الكبر سبيله إلى غضب الله ودخول النار. قال تعالى في الحديث القدسي الجليل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار ولا أبالي. وأن الكبر كذلك صفة إبليس التي بسببها طرد من الجنة وباء بغضب من الله. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وليعلم كذلك أن كبره دليل على ضعة نفسه وحقارة طبعه. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لا يجد الإنسان في نفسه كبرا إلا من مذلة يجدها في نفسه، وهو مركب النقص الذي يلهج به علم النفس الحديث. وعليه برياضة النفس، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فيتذكر دائما من أي شيء خلقه: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فلم يكن في أول أمره شيئا مذكورا، وسيكون في آخر أمره شيئا معدوما. كيف يتكبر الإنسان وهو المخلوق من طين؟ ولله در يوسف بن الحسين الرازي حين قال: الخير كله في بيت ومفتاحه التواضع، والشر كله في بيت ومفتاحه التكبر. ويكفي المتكبر رزءا أن الله تعالى يصرفه عن كتابه ويحرمه لذيذ خطابه والفهم عنه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا وبالله التوفيق.
7: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
8: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 9:30. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا.
9: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: أخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم. هذا البرنامج الذي نلتف فيه حول القرآن الكريم، نتعلم كيف تتلى آياته وكيف يكون النطق الصحيح. أخوة الإيمان، نبدأ تلاوة هذه الحلقة بدءا من الآية 89 من سورة الأنبياء. ونذكركم أيها الإخوة أن سورة الأنبياء من السور المكية، وأن آياتها 12 و100، وأن ترتيبها في المصحف الشريف السورة 21.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتقطعوا أمرهم بينهم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، قرأنا في هذه الحلقة حتى الآية 94 من سورة الأنبياء،
3: وهذه بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: رغبا ورهبا،
3: رجاء في الثواب وخوفا من العقاب،
2: خاشعين،
3: متذللين خاضعين،
2: أحصنت فرجها،
3: حفظته من الحلال والحرام.
2: من روحنا،
3: من جهة روحنا وهو جبريل عليه السلام.
2: أمتكم،
3: ملتكم وهي الإسلام.
2: تقطعوا أمرهم،
3: تفرقوا في دينهم فرقا وأحزابا.
2: إخوة الإسلام، ونأخذ مع حضراتكم في هذه الحلقة الحكم الثاني من أحكام الميم الساكنة، وهو إدغام مثلين صغير.
3: وإدغام مثلين صغير له حرف واحد وهو الميم، فإذا وقعت ميم بعد الميم الساكنة في كلمتين وجب إدغام الميم الساكنة في الميم التي تليها بحيث تصيران ميما واحدة مشددة، وهو ما يسمى إدغام مثلين.

0: صغير.
1: ونأخذ أمثلة على ذلك. كنتم مؤمنين.
0: هاتان كلمتان، الكلمة الأولى تنتهي بحرف الميم الساكن، أما الكلمة الثانية فبدأت بحرف الميم، وحرف الميم الذي في الكلمة الثانية قبل أن تنضم إليها كلمة كنتم هو حرف في الأصل حرف متحرك.
1: فهنا إخوة الإسلام، إذا تلاقى الميمان، الميم الأول الساكن مع الميم الثاني المتحرك، فلا بد أن يحدث إدغام مثلين صغير. فننطق هاتين الكلمتين هكذا: كنتم مؤمنين.
0: ولا ننطقها هكذا،
1: كنتم مؤمنين. فننطقها هكذا: كنتم مؤمنين، بحيث يصير الميمان ميما واحدة مشددة.
0: إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قول الله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. كالفراش، الفراش جمع فراشة، وهي الحشرة الطائرة المعروفة التي تتساقط على الضوء ليلا، أو هو الجراد الصغير المنتشر. المبثوث يقال بثثته سري إذا أطلعته عليه، لأنك فرقت بين سرك وبينك. ويقال للحزن بث، لأن صاحبه لا يصبر عليه حتى يظهره. وبثثت الشيء إذا فرقته، والمعنى إذا نشرته. فقول الله تعالى المبثوث أي المتفرق المنتشر. وخلاصة المعنى أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال الناس يوم القيامة، فهم يسيرون على غير هدى في كل اتجاه لشدة الهول، حتى يحشروا إلى الموقف. وقد شبههم الله سبحانه وتعالى بالفراش لكثرتهم وانتشارهم وضعفهم وذلهم، وكل هذا إشارة إلى الحيرة والاضطراب من هول هذا اليوم المهيب. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية.

0: دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو علينا من سورة البقرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة البقرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى حديث للدكتور حامد جامع حول الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وبعد، فإن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من سير العظماء قصة تروى أو تاريخا ينشر، ولكنها إلى ذلك أسوة وقدوة لمن ينشد الكمال في الأسوة والقدوة. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كغيرها من سير العظماء والقادة مجرد أسوة وقدوة، بل هي أعلى من ذلك وأغلى. ذلك أمر لا نزاع فيه ولا مراء، لكن الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فوق ما فيه من المحامد والمكارم هو واجب ديني، لأن الله تعالى ناط به مرضاته ومثوبته، فقال جل جلاله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بل إن حسن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والتزام نهجه واتباع سنته من علامات صدق الحب لله تعالى، كما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واجب ديني أوجبه الله تعالى على عباده بقوله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يتحقق الاقتداء إلا بكمال الاتباع لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا ما تم ذلك مع الرضا والتسليم كان ذلك من كمال الإيمان وتمامه. والله سبحانه وتعالى حذرنا من مخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتوعد المخالفين بالفتنة والعذاب الأليم، فقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد جعل الله تبارك وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعته سبحانه، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. والجنة ونعيمها في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاقتداء به وحسن اتباعه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقد أحسن السلف الصالح الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور، حتى فيما لا يصل إلى اقتناع عقولهم به. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يطوف بالبيت، فلما بلغ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت. وصور الامتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أوامر النبي صلى الله عليه وسلم واقتدائهم به واستمساكهم بسنته، الصور والأمثلة لذلك كثيرة ورائعة، نكتفي منها بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا، والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفقنا الله تعالى وإياكم إلى طاعة الله والاقتداء بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى حديث للدكتور حامد جامع حول الاقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أعد هذا الحديث الزميل خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اجمعنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
4: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: سمعت في أحد البرامج يقول إن تعدد الزوجات لم يرد في الشرع على الإطلاق، فإنما هو قاصر، أي التعدد إذا كانت المرأة الثانية من الأرامل أو اليتامى، فهل التعدد لا يكون فعلا إلا لهذين السببين؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
7: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه المسألة تحدث فيها كثير من المعاصرين في السنوات السابقة، ورد عليهم كثيرا أن الأمر في القرآن الكريم إنما هو للإطلاق، كما أن التعدد ليس إلزاميا للمسلم، فالمسلم لم يقل أحد أنه لا يصح إسلامه إلا بالتعدد، فهذا أمر يعني استثنائي. إن كان مباحا في الأصل فإن الإنسان لا يلجأ إليه إلا بضوابط قاسية جدا، ومنها ثقته في عدالة نفسه وعدم ظلمه للغير، وقدرته الإمكانية والمادية، وحاجته الجسدية إلى أن يتزوج بامرأة ثانية، أو أن زوجته الأولى هي التي تنصحه بالتعدد لأنها تريد له طفلا وتحبه وتريد أن ترى سعادته. هذه أمور أباح، فالأصل إذن هو الإباحة وليس التقييد إلا بهذه الضوابط.
6: في سؤال آخر أستاذنا من أحد المستمعين يقول فيه: إنني أقوم بالتعامل مع شخص بإعطائه مالا كي يقوم بتدوير هذا المال ويعمل به في التجارة، وهو بالتالي يقوم بتحديد مبلغ من الربح لي في كل شهر مقابل 100,000 جنيه، يقوم بإعطائي 5,000 جنيه في كل شهر، علما بأنني لا أعرف ماذا يكسب هو في كل شهر ولا طبيعة عمله وتجارته، فما حكم هذه المعاملة؟
7: الإسلام يأمرنا بالمضاربة وبالمرابحة وبالتعاون مع الغير إذا كنت قليل الخبرة في التجارة وأحتاج إلى من يساعدني من أهل الخبرة، ولكن بضوابط معينة حتى لا يقع الظلم من طرف على آخر، وحتى يكون الكسب حلالا وهناك عدالة في توزيعه. فأولا ينبغي ألا يحدد الربح بمبلغ مقطوع كخمسة أو ستة أو عشرة أو غير ذلك، وإنما يتفق على نسبة شائعة بأن يقول سأعطيك ربع الأرباح أو نصف أرباح، وبالتراضي يتم ذلك. ثانيا، لابد من أن يكون هناك عمل تجاري مشروع يوافق عليه الشرع، من ناحية أنه ليس فيه كسب محرم، وليست فيه فوائد، وليست فيه أمور نهى عن الشرع كالتجارة في الخمور وغير ذلك، أو التجارة بالربا ونحو ذلك، فيكون الأمر حلالا في كسبه. وفي نهاية المعاملة يقوم اختصام التكاليف ويتحمل صاحب المال الخسارة، ثم الباقي وهو الأرباح تقسم بالنسبة الشائعة المتفق عليها. فهذا هو الطريق المباح شرعا هذا، وبارك الله لك في مالك وفي رزقك، وابحث عن هذا الطريق لكي يبارك الله لك فيه، وبالله التوفيق.
6: أما الرسالة الثانية مستمعين الكرام فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز للرجل أن يدفع الزكاة لأم زوجته، وهل يجوز لزوجته أن تقوم بتوصيلها لأمها مراعاة لشعورها، أم ماذا؟ أرجو الإفادة.
8: يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وتجب زكاة المال على المسلم صغيرا كان أو كبيرا، صحيحا كان أو مريضا، إذا توفرت ثلاثة شروط: الأول أن يمتلك مالا بالغا النصاب، وهو ما يساوي قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21. الثاني أن يحول حول هجري كامل على المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. الثالث أن يكون المال فائضا عن حاجة المزكي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجبت الزكاة. وإذا وجبت الزكاة فإنها تخرج بنسبة ربع العشر، أي 2.5%، بأن يقسم المزكي المال الذي معه كله على 40، والناتج هو نسبة الزكاة الواجب إخراجها. وقد حدد الله سبحانه وتعالى المصارف والجهات التي يجوز إعطاؤها الزكاة في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فمن هذه المصارف الفقراء والمساكين، وهم الذين لا مال لهم يتعيشون منه، أو لهم مال لكنه لا يكفيهم لحاجاتهم اللازمة. ويشترط في الفقراء والمساكين حتى يأخذوا من الزكاة ألا يكونوا مكفيين بنفقة الغير، فإن كانوا تحت نفقة الغير كالزوجة التي ينفق عليها زوجها مثلا ما يكفيها، فلا يجوز إعطاؤها الزكاة. ويشترط أيضا ألا تجب نفقتهم على المزكي، فإن وجبت نفقتهم كالأب والأم والابن والبنت فلا يجوز إعطاؤهم الزكاة. هذا وأم الزوجة نفقتها على زوجها أو أصولها أو فروعها أو عصبتها حسب الحالة، لا على زوج ابنتها. فإذا كانت غنية أو وجد من يعولها وينفق عليها فلا تعطى من الزكاة حينئذ، وإن كانت فقيرة ولا يوجد من يعولها وينفق عليها فيجوز إعطاؤها من الزكاة. وبناء على ما تقدم نقول للسائل الكريم: يجوز للزوج أن يدفع من زكاة ماله لأم زوجته، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، إذا كانت أم الزوجة ممن يستحق الزكاة، ويجوز له أن يعطيها الزكاة بنفسه مباشرة، ويجوز له أن يعطي الزكاة لزوجته لتوصلها لأمها مراعاة لشعورها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
6: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد دقائق من الآن سوف نستمع إلى أمسية دينية من المسجد الكبير بجزيرة الأحرار، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. تتضمن هذه الأمسية تلاوة للقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، وكلمة للدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف، ثم تختم بابتهالات للمبتهل الشيخ حسام محمد الأجاوي. هذه الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعدكم مع الأمسية الدينية والتي يقدمها الزميل محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. لك الحمد يا ربنا على فضلك وإحسانك، ولك الحمد يا ربنا على جودك وإنعامك، لك الحمد على سترك الجميل، ولك الحمد على فضلك الجزيل، ولك الحمد على الكثير والقليل، لك الحمد حمد الرضا بقضائك لليقين بحكمتك. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة من رحاب المسجد الكبير بجزيرة الأحرار، مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة ونحن نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ما أحوجنا إخوة المان إلى أن نتخلق بأخلاق حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأكثر الناس أدبا. أدبه ربه فأحسن تأديبه ووصفه بقوله سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. إخوة المان، وخير استهلال لهذه الأمسية الدينية القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي

الله خالق كل شيء.

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ

سبحانه سبحانه.

سبحانه

يعلمون ونفخ في الصور ونفخ في الصور

وأشرقت الأرض بنور ربها

يوم. وقضي بينهم بالحق

أعلم وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا

فيها فبئس مثوى المتكبرين.

وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدنا.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك. وكانت خير استهلال لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من هنا، من رحاب المسجد الكبير بجزيرة الأحرار، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. إخوة الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، نستمع الآن إلى هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال قائل يتمدح حضرة النبي مادحا إياه بسور القرآن، فقال فيما قال: الله أرسله في نون بشره، والملك خيره لما رأى ولقي، جاء بالحل والتحريم أمته، وفي الطلاق من الدنيا لمنطلق، وفي التغابن تجار به ربح، إذ المنافق في خسر وفي نفق. يا صاحب الجمعة الغراء يا أملي، في الصف عند امتحاني أختشي زلقي، وأنت في الحشر عوني في مجادلتي، عسى تزيل حديد النار من عنقي، وعند واقعة إن كان لي رمق فاشفع إلى ربك الرحمن في رمقي. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد استمعنا إلى آيات بينات من كتاب رب العالمين تبارك وتعالى. وإذا سمعت القارئ يقرأ فاعلم أنه يقرأ وأن الكلام كلام الله. استفتح القارئ الكريم من سورة الحجرات، وسورة الحجرات هي سورة الأدب مع الله ومع رسول الله ومع عباد الله، فهي سورة الأدب الكامل، فأنت تستمد الأدب من أدب الله، فمن تأدب بأدب الله عرف قدر صفوة خلق الله، فإذا عرف الأقدار وقف عند الأقدار، فإذا عرف الأدب كان من أهل الأدب، فإذا لزم الأدب علت به في الأدب الرتب، فإذا بلغ غاية الأدب كان عنوانا لأهل الأدب، وليس ذلك إلا لسيدنا الحبيب سيد أهل الأدب. فأدب أدب الله به الدنيا كلها، ثم جمع أدب الدنيا كلها في سيدنا رسول الله، فكان للأدب عنوان: إذا قيل لك ما خير الصدق قيل رسول الله. من أصدق الناس؟ رسول الله. من أكرم الناس؟ رسول الله. من أوفى الناس؟ رسول الله. من أفصح الناس؟ رسول الله. من أسخى الناس؟ رسول الله. من أصبر الناس؟ رسول الله. من يستحق أن يكون سيد الناس؟ رسول الله. من لولاه ما كان الناس ناس؟ رسول الله. ليس هناك إنسان غالٍ وإنسان رخيص. قيمة الإنسان أنه إنسان، يكفي أنه صنعة الله، فلا يتقدم أحد على أحد إلا بالتقوى والعمل الصالح. ولست أنا وأنت من يقدم، وإنما الله هو الذي يقدم، فإنما خلقنا في الدنيا عباد، ولم نخلق في الدنيا لنحاكم العباد. إنما خلقنا في الدنيا لنعمل لا لنزن أعمال الناس، إنما خلقنا في الدنيا لنعبد الله بطاعة الله، ونكرم خلق الله لأنهم صنعة الله. يكفي، يكفي سببا لرحمة غيرك أن تذكر من صنعه. أحد الصالحين تطاول عليه أحد، وكان ما شاء الله كان هذا الصالح رجلا قويا، وكان هذا المسكين السفيه ضعيفا هزيلا، فنظر إليه وقال: والله لو نفخت عليك لقتلتك، لكني أتركك إكراما لمن صنعك. أنا أسيبك عشان خاطر ربنا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتفاخروا، لتتكبروا، لتقول: أنا فلان ابن فلان من بلد كذا، ومن عائلة كذا، وعندنا كذا، ونملك كذا، وفينا فلان. وإنما لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا. لما جمل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت فيهم لولا سماحة الإسلام نعرات الجاهلية في الكبر والتفاخر، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: اخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. قبل من مزينة اللي ربنا قال فيهم ايه: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم، الحمد لله ربنا ما قالش كلهم، قال اكثرهم. اكبر خطأ في الدنيا ان تعمم الحكم، فليس كل الناس صالح، وليس كل الناس فاسد، وليس كل موظف مرتشي، وليس كل موظف نزيه، وليس كل مذاكر عالم، وليس كل عالم. لا تعمم في حق، لا تعمم في حق. لماذا؟ لأننا بشر، وما دمنا بشر نختلف. فليس هناك بلد كله أهل صلاح، وليس هناك بلد كله أهل فساد، وليست هناك طائفة من الناس كلها أولياء، وليست طائفة كلها فجار، إلا الملائكة والشياطين. عندي وحي ونص مقدس فيها: من عدا ذلك يختلط طيب بخبيث وخبيث بطيب. فالجماعة لما جمل سيدنا النبي قالوا: أخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين. فأطل النبي برأسه وقال: الذي مدحه زين وذمه شين هو الله. ده الوحيد اللي مدحه حلو وذمه وحش، ده مين؟ ده ربنا. من مدحه الله مدح، ومن ذمه الله ذم. إنما من عدا ذلك فأنت بشر تخطئ وتصيب. من أنتم؟ قالوا: فلان وبنو فلان وبنو فلان، تفاخروا بذلك. فينزل: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا كان في يوم القيامة نادى مناد من قبل رب العالمين تبارك وتعالى كما ورد في الأثر، قال: في الدنيا كنتم ترفعون أنسابكم وتخفضون نسبي، فاليوم أرفع نسبي وأخفض أنسابكم. اليوم أرفع نسبي وأخفض أنسابكم. النسب اليوم التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في الختام ستنا السيدة عائشة مع ستنا السيدة فاطمة. ستنا السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، قريبة في السن من ستنا فاطمة، سن البنات أو سن الشباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الثناء على أمنا خديجة عليها السلام. فكانت ستنا السيدة عائشة كلما رأت ستنا الزهراء تذكرت مين؟ أمنا خديجة. وما غارت على أحد من نساء النبي ما غارت على خديجة. فتقول لها إيه؟ لا يغرنك، فإن رسول الله تزوجني بكرا وتزوج أمك وهي ثيب. قلت لك الكلام ده مرة واثنين وثلاثة، فغضبت مرة وذهبت إلى رسول الله. قالت: يا رسول الله، ألا ترى إلى عائشة كلما رأتني قالت كذا وكذا؟ قال: إذا قالت لك ذلك مرة أخرى فقولي لها: وأمي تزوجت رسول الله وهو بكر وتزوجتيه أنت وهو ثيب. لما قالت لها الكلام ده ما قالتوش لها إيه بعد ذلك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنا وعنكم، وأن يرضينا ويرضيكم، ويأجرنا ويأجركم، ويجبرنا ويجبركم. نسأل الله تبارك وتعالى: اللهم حسن أخلاقنا، ووسع أرزاقنا، وتول أمرنا، وفك أسرنا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. وصلى الله وسلم وبارك على من علم الناس الخير.
1: وهكذا إخوة المان عشنا في رحاب هذه الكلمة الطيبة من فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ونحن نواصل مع حضراتكم فقرات هذه الأمسيات الدينية من هنا من رحاب المسجد الكبير بجزيرة الأحرار مركز طوخ بمحافظة القليوبية. هيا بنا أخوة المن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ حسام الأجاوي.
3: عفواً.

0: وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. وهكذا إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسيات الدينية التي قدمناها لكم من هنا من رحاب المسجد الكبير بقرية جزيرة الأحرار، مركز طوخ بمحافظة القليوبية. وحتى نلتقي بحضراتكم إخوة الإيمان في أمسية قادمة بمشيئة الله، تقبلوا أرق تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الفرح بالله عز وجل، والأنس بذكره، والشوق إلى لقائه من صفات العارفين بالله، فهم يأنسون بحبيبهم وخالقهم عز وجل. يقول الإمام ابن القيم عليه رضوان الله: إذا فرح الناس بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم لينالوا بهم العزة والرفعة، فتعرف أنت على الله وتوكل عليه، تجد بذلك غاية العزة والرفعة. إلهي وسيدي ومولاي، إليك وإلا لا تنال الرغائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، وفيك وإلا فالرجاء مخيب.

0: تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفردين، ويا قرة أعين العارفين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. إلهي وسيدي ومولاي، كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك، اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وآنسنا بذكرك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم أيها الأحباب في مستهل فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة، نقتطف من كل بستان زهرة، ومن كل قول حكمة، ومن كل نبع قطرة.

0: الرميم.
1: من أراد علو المنزلة يوم القيامة فعليه بالشفقة والإحسان على الضعفاء والمساكين والأيتام وذوي الحاجات، وليحسن إليهم بما استطاع، فإن الله تعالى قريب من المنكسرة قلوبهم، رحيم بمن يرحم عباده. ومن تدبر القرآن الكريم علم أن للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل حقا على العباد في أموالهم، وانظر ماذا جرى لأصحاب الجنة حينما اجتمعوا على حرمان المساكين والفقراء الذين كان أبوهم يجري لهم منها رزقا في حياته، فعوقبوا بنقيض قصدهم. يقول جل وعلا: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

0: من محاسن إسلام المسلم وكمال إيمانه ابتعاده عما لا يعنيه ولا يهمه، وما لا يفيده من الأقوال والأفعال، وعدم تطفله على غيره فيما لا ينفعه ولا يفيده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني.
1: أنت حسبي وأنت جاني ولك الأمر يا إلهي.
0: العقل نعمة عظيمة من أجل نعم الله على الإنسان، والعاقل هو الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد سبق إلى جنات عدن أقوام ما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا حجا ولا اعتمارا، لكنهم عقلوا عن الله مواعظه فوجلت قلوبهم واطمأنت نفوسهم وخشعت جوارحهم، ففاقوا الناس بطيب المنزلة وعلو الدرجة عند الناس في الدنيا وعند الله في الآخرة.
2: يا هادي العقل

0: احتاج رجل إلى بعض المال، فذهب إلى صديق له من الصالحين ودق عليه الباب، فخرج إليه صاحبه فسأله عن حاجته وطلب منه ما يسد به دينا عليه. فدخل صاحب الدار داره وأخرج إليه ما طلب، ولكنه دخل على زوجته باكيا، فقالت له: هل تعللت إذا كان قد شقت عليك الإجابة؟ فقال: إنما أبكي لأني لم أتفقد حال أخي حتى احتاج إلى أن يسألني.
1: يا خالقي، أنا لست أعلم شكوتي، أنت العليم بها وأنت خبير، ولا أنت تعلم أن

يقول أحد الصالحين: احذر الشيطان من أربع: على عقيدتك أن يفسدها بالآراء، وعلى عبادتك أن يفسدها بالأهواء، وعلى عملك أن يفسده بالرياء، وعلى خلقك أن يفسده بالخيلاء. واحذر أخي المؤمن أن تقدم على جنة عرضها السماوات والأرض وليس لك فيها موضع قدم.

اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أبناءنا وبناتنا ونساءنا يا أكرم الأكرمين يا الله.

0: إلى هنا إخوة الإيمان، نصل إلى ختام هذه الحلقة والتي أعدتها لكم مروى النجار، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، تقديم شحات العرابي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

أحببت ذكرك والتقت بمشاعري.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وروى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري حسن الصوت بالقرآن. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة من سورتي الحجرات وقاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن أكرمكم عند الله أتقاكم.

إن الله غفور رحيم.

الله.

يمنون عليك أن أسلموا قل لا

وعلى والله بصير.

الله يكون فيك.

يمنون عليك أن أسلموا.

والله.

والله.

Yeah.

الله.

والمسلمين

India.

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكه وأصحاب ليكة وقوم تبع وأصحاب ليكة وقوم تبع

كذبت قبلهم

كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود

وأصحاب ليكة وقوم تبع.

الان.

نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

جديد. وجاءت سكرة

ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.

بصرك اليوم حديد.

What?

حفيظ.

لكل

عم

لكل أواب حفيظ.

ذلك يوم

وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع

يوم يسمعون الصيحة بالحق.

ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

يوم يسمعون الصيحة بالحق.

ذلك حشر علينا

0: بجبار فذكر بالقرآن من يخاف صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، والتلاوة المباركة كانت من سورتي الحجرات وقاف. قرآن السهرة ليوم الغد بمشيئة الله هو للقارئ الشيخ محمود علي البنا، والتلاوة من سورة إبراهيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن التابعي الكبير سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قال: خطب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس فقال: فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليها: إن أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وإن الصدق عند الأمانة، والكذب عند الخيانة، ألا وإن القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد امتن الله على سيدنا أبي بكر الصديق بالعديد من الخصال الحميدة التي تعلمها من رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان صاحبه ورفيقه في السفر والحضر، وأعلى أصحابه مكانة عنده، وأعلى إيمانا من غيره عند الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. هذا الخليفة الأول يتحفنا بهذه الخطبة التي استهل بها خلافته، وهي تتضمن العديد من الأمور الهامة. الأول: أكيس الكيس التقى أو التقوى، والكياسة تعني الفطنة والذكاء وغاية النضج العقلي، وقد وردت هذه الكلمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أي العاقل هو الذي يحاسب نفسه ويتهمها بالتقصير ويحثها على العمل الذي ينفعها بعد الممات. والكياسة جسدها سيدنا أبو بكر في التقوى، لأن هذه الفضيلة هي أم الفضائل على الإطلاق. والأمر الآخر: أحمق الحمق الفجور، وذلك لأن الفاجر آذى نفسه في الدنيا والآخرة، وقد أطلق الله تعالى هذه الكلمة على الكفرة. قال عز وجل: أولئك هم الكفرة الفجرة. فالفجار لا يبالون بالمعاصي سرا وجهرا، هم يعلنون حربهم على الله عيانا بيانا، ويتناسون أن الله يمهل ولا يهمل، وأن عذابه واقع عليهم لا محالة، اللهم إلا إذا كانت هناك توبة صادقة مقبولة. والأمر الآخر أن أخطر مظاهر الكذب الخيانة. والأمر الرابع أن أفضل مظاهر الصدق الأمانة.
1: نعم أستاذنا الكريم، هذه خطبة مباركة لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن نرى سيدنا أبا بكر رضي الله عنه يقول: ألا إن القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له.
2: في هذا الجزء من الأثر يوضح سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أمرا مهما خاصا بميزان العدالة وتحقيق الحق وإقامته في أركان دولته. فلا يغتر القوي بقوته، لأن قوة السلطان أكبر وقوة الله فوق الجميع. ولا يخشى الضعيف على نفسه من القوي، لأن السلطان تعهد بالوقوف بجانبه. فلا القوي يتجبر ولا الضعيف يخاف ويجبن، فما دامت الضوابط عامة والمبادئ شاملة وليس هناك التقاعس عن تحقيق ذلك، ولا يوجد محاباة ولا مجاملة، ما دام الأمر كذلك اطمأن الجميع، ولا يكون ظلم ولا طمع ولا اعتداء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك الذين كانوا قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وعنف النبي أسامة بن زيد رضي الله عنه على وساطته وشفاعته في هذه المرأة المخزومية التي سرقت. فالشريفة هنا يعني شريفة الحسب والنسب، أي من قبيلة كبيرة متميزة. فاستقر العدل في حياة النبي وفي حياة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، فكان الاستقرار والأمن وشاعت المحبة والمودة.
1: نعود أستاذنا الكريم إلى بداية هذا الأثر لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد بدأه بقوله: إن أكيس الكيس التقوى.
2: نعم، لقد بدأ سيدنا أبو بكر بذكر أم الفضائل وهي التقوى، التي تعني المراقبة والخشية من الله والخوف من عقابه وعذابه. فإذا زرعت هذه الفضيلة في قلب امرئ لا يحتاج إلى رقابة الناس، ولا يحتاج إلى قانون يلزمه أو ضابط يحركه وينشطه، لأن الرقابة الذاتية أعم وأشمل في السر والعلن، وتدفع صاحبها إلى الإخلاص في العمل، وتدفعه إلى إتقان العمل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. وقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. وبين القرآن الكريم أن وصية الله للأولين والآخرين هي التقوى. قال عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وبين القرآن كذلك أن التقوى من أهم العوامل التي بسببها يضاعف الأجر وتحقق الهداية والمغفرة. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن التابعي الكبير سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه قال: خطب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الناس فقال، فقال بعد حمد الله والثناء عليه: إن أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وإن الصدق عند الأمانة، والكذب عند الخيانة، ألا وإن القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق له. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اللقاء مع الأستاذ الدكتور عاطل صنبرشي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بنسمع كثيرا يا دكتور عن فلسفة الأمن الاجتماعي، فما المقصود بفلسفة الأمن الاجتماعي في الإسلام؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. فلسفة الأمن الاجتماعي في الإسلام يقصد بها حالة الطمأنينة الشاملة التي تنفي الخوف والقلق عن الأفراد والجماعات، وتقوم على منظومة متكاملة من القيم والأخلاق والتشريعات. فالأمن الاجتماعي في الإسلام ليس أمنا بوليسيا فقط يحمي المجتمع من الجريمة أو العدوان، بل هو أمن شامل يشمل النفس والمال والعرض والقيم، أي شعور الإنسان بالأمان على دينه ونفسه وماله وعرضه وأسرته ومستقبله. قال تعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فجمع بين إشباع الحاجة المادية وتحقيق الأمن. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. والأمن يتحقق عبر العدل ومنع الجريمة وترسيخ القيم، وهو نتيجة طبيعية لاستقامة المجتمع، لا مجرد قوة ردع، فهو منظومة متكاملة تقوم على العدل والتكافل وحماية الحقوق وتحقيق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، بحيث لا يترك الإنسان فريسة للفقر أو الظلم أو التفكك الأسري أو الاعتداء على حقوقه، وهو مقصد شرعي ينطلق من حفظ الضروريات التي يقوم عليها وجود الإنسان والمجتمع، وفي مقدمتها الدين والنفس والعقل والنسل والمال.
4: اللي هي كما قلنا مقاصد الشريعة الإسلامية. نعم.
5: نعم، والشريعة جاءت بأحكام متعددة تحمي هذه الضروريات ومنع الاعتداء عليها، في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدل يحمي الحقوق، والإحسان يعالج حالات العجز والحاجة، وكلاهما أساس للأمن الاجتماعي.
4: إيه ما المقصود بالإحسان يا دكتور؟
5: الإحسان مثل الزكاة والصدقات وما يتعلق
4: يعني
5: بالقيم والأخلاقيات.
4: العمل على أكمل وجه مثلا.
5: نعم، العدل يعرفه القانون ويطبق في إجراءات معروفة محددة،
4: نعم
5: لكن القانون لا يستطيع أن يلزم أحد بالأخلاق، لا يستطيع أن يقول له: إذا رأيت كبير في الأتوبيس قم وأجلسه مكانك مثلا.
4: نعم
5: فهذه مرتبطة بالإحسان الذي أساسه القيم والأخلاقيات. وكذلك الإسلام لم يجعل مواجهة الفقر والحاجة مسؤولية الفرد وحده، بل أقامه منظومة من التكافل تبدأ بالأسرة وتمتد إلى المجتمع والدولة. فالزكاة فريضة مالية تؤدي وظيفة اجتماعية واضحة، في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. فالإيمان لا ينفصل عن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فاستقرار المجتمع لا يتحقق بمجرد تطبيق العقوبات، وإنما ببناء شبكة من التضامن تمنع أسباب الانحراف والتفكك، والوقاية الاجتماعية مقدمة على المعالجة العقابية. فالمجتمع الذي يوفر التعليم والعمل والرعاية والحماية للفئات الضعيفة يكون أقل تعرضا للجريمة والتهميش.
4: شكرا للأستاذ الدكتور عاطل الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم هو لأهل الإيمان هدى ونور وشفاء لما في الصدور. هو لأهل الإيمان راحة نفسية وطمأنينة قلبية. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. أيها الأعزاء، فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذ

وإن

ولهم عذاب أليم. ولله.

الذين يذكرون

سبحانك.

0: لك.
1: الله

0: ميته.
1: اللهم صل على النبي.
0: وما للظالمين من أنصار.

وتوفنا وتوفنا

رب

What's up?

قتلوا

وتوفنا مع الأبرار وتوفنا

رب

وتأمل.

قتلوا

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، من مأثورات الحكم: اجعل ما طلبته من الدنيا فلم تنله، كما لم يخطر ببالك فلم تقله. الدنيا عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل نفيسة، متلذذا فيها بنعمى عصره، لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بباله، ما كان ذاك معادلا ومماثلا لمبيت أول ليلة في قبره. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، والذي يبدأ الترتيل من الآية 20 من سورة العنكبوت.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا

يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم.

لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم.

له أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون.

تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم

المبطلون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون.

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون.

هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون

في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم

يُخْرِجُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

بكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

يخطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

0: المضعفون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري. رتل علينا من الآية 20 من سورة العنكبوت وحتى الآية 39 من سورة الروم. بمشيئة الله عز وجل سوف يستكمل الترتيل المبارك في 3:15. ساعتنا الآن 1:30.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من السابقين الأولين في تجويد القرآن الكريم بالصعيد، رائد مدرسة قرآنية فريدة صاغت

0: السيد المنشاوي ابن القارئ الشيخ السيد المنشاوي، ووالد القارئين محمد صديق المنشاوي ومحمود صديق المنشاوي. ولد عام 1898 ورحل عنا عام 1983. التحق بالإذاعة السورية في نهاية الخمسينيات إبان الجمهورية العربية المتحدة، وقرأ بالإذاعة العراقية والإذاعة الفلسطينية والإذاعة المصرية مستودع الكنوز والتلاوات النادرة، تقدمه في قرآن السهرة لأول مرة. موعدنا الاثنين السابع من سبتمبر 11:15 مساء على موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نستمع إلى ترتيل قرآني مبارك يبدأ من الآية 70 من سورة الإسراء وحتى الآية 49 من سورة الكهف للقارئ الشيخ محمود حسين منصور.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.

عائلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي

نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه

قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال،

هداه فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود،

قريب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل

ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت

قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

مساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق

كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.

أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.

الله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا.

0: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك من سورتي الإسراء والكهف للقارئ الشيخ محمود حسين منصور. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، للكلمة الطيبة منزلة عند الله عز وجل. الكلمة الطيبة قد تغير مسارات القلوب، قد تنقل إنسانا من حال الحزن والألم إلى حال الفرح والسرور والابتهاج. رب كلمة أورثت حزنا وندما، ورب كلمة طيبة أورثت سرورا وفرحا. الكلمة الطيبة ترفع صاحبها في الجنة درجات، أما غيرها من الكلام المحزن فقد تهوي بصاحبها في النار دركات. فانظر إلى كلمتك قبل أن تخرج على لسانك، فأنت تملكها، بل إن هناك من الكلمات ما يورث جنان الخلد، فأورثهم الله بما قالوا جنات. فالكلمة إذا خرجت من القلب وأثرت في الوجدان تركت أجمل الأثر. فاللهم اهدنا إلى الكلم الطيب والعمل الصالح. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. ساعتنا الآن 2:08 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نجدد لحضراتكم التحية في مستهل هذه الفترة الإذاعية. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر بمشيئة الله حتى 5:30 من صباح هذا اليوم. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب، نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي الحجر والنحل للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي الحجر والنحل للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله العظيم. إن حياة الإنسان في هذه الدنيا مزيج من الخير والشر، من السعادة والشقاء، من الراحة والعناء، وليست هي على حال سواء دائمة. والإنسان حين تمر به الشدائد وحين تعتريه لحظات من مشاعر الشقاء يشعر بغريزة فطرية بحاجته إلى من يقف بجواره، يشد من أزره ويخفف من لوعته ويعينه على كشف كربه، ويلتفت يمينا ويسارا مستغيثا بمن يهب لنجدته. والمؤمن الحق الذي ملأ اليقين قلبه هو من يتجه إلى ربه في كل حال من الشدة والرخاء. والإسلام علمنا أن نتعرف إلى الله في الرخاء حتى يعرفنا في الشدة، فكيف نتعرف إليه في الرخاء؟ إنه لا سبيل إلى ذلك إلا أن نكون من عباده المتقين الذين يبتعدون عما حرم الله ويعملون العمل الصالح، والذين يخشون ربهم بالغيب فلا يفرطون في طاعة ولا يقتربون من معصية، والذين يعبدونه العبادة الخالصة لوجهه دون زيف أو رياء. فإذا كان هذا شأن المسلم في علاقته بربه فإن الله عز وجل سوف يكون معه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن كان الله معه فإنه سبحانه يخرجه من الضيق إلى الفرج. وصدق الله العظيم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
0: رحم الله فضيلة الأستاذ الدكتور طه أبو كريشة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن الثالثة إلا الثلث، وهذه تلاوة مباركة من سورتي النجم والقمر للقارئ الشيخ حسين يوسف القرناوي.

والمؤتفكة أهوى، فغشاها ما غشا.

وتضحكون.

شق القمر.

0: العسر صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة من سورتي النجم والقمر للقارئ الشيخ حسين يوسف القرناوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أهدي النبي تحيتي وسلامي، وأبثه شوقي وفرط هيامي، وأكاد من شوقي أطير لطيبة حتى أقبل موطئ الأقدام، لأنال من حب النبي مكانة علياء مشرقة على الأيام. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، وفي الجنة لقياه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الأنفال للقارئ الشيخ السيد يوسف هنداوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.